نكمل تحميق الرزق بتاعنا. الحرب كله خنتاخاف لينا. تحس دبال الحوي تبتب كيبلنا بتحس دبال الحوي تسقع ماي تنقع كانت حينا إذا تزريع زعبيت موزفريت عمبي بس مش أنا عيزة كمزي تسألي مع الوقت كي قالت أنا خا أين زور أنينا نتسألي موس كمزي جيرنا مزورا كمزي جيرنا نزريعنا إتمايكا نتحس دفسس إذا حج قريبا زلو خسي زوري وقع تفسس بتحتي أمن جيرنا الله أم كلنا يا أمن جيرنا الله لنا بالعلى خا حمد جيرنا الله لنا حجي زوريقو نبايتا سدع زفسس تمزن قبر حجي عندي قري زي فتو شاش قرص ابينا شيفن نبلو اغم كبل كلو اما با مسبت حنتاي نغبرش نتا شاش نخفتا هر نلت زي ازا ما يتفسس كم زين دحر دي كوينو كم زين ما يندحر دي فسيسو يمشمش كبقول اكني تما تان سنسر حلاس كل غزي نون كلا دحر من قال لها امن نرغغلا دحر من نرغغغنها حمد نغبلا دحر اتماي تدفسيسو تخون اكني سمايك فسسينا مسينا يزلنا حرين بعد كرة عزتنا التاني ناي قوز الفازيليكو الزهراء نزت مسا مبعد جميرا له كيسر حجي داقو الشام فشر خرخ دبل وراي نحسي يا بنا انا خانو بعطف اشقاري وقن وراي الكيخة بعطف داك الشاع نايت احنا سلازو هنا داك الشاع نتقام له تزباله صح حسي كل نجر حسي عندها تقبرس تعمل وهي تزباله صح سواته دي حسي غير كنت ما يكثر في نجي بزح كن حسي لنا تبتب لنا والحين تنقبر نجر يلا ورينا احنا بتزلنا حتى ما يكثر في ابينا موزه باستا قعدت كيف بزياتها مسرحيتنا ها ديزاين موسيسي زي ابيان جان جبره تاع ديزاين توصع الحجي لكعنا تاع ديزاين اين هو خلينا نبدا نسرح كلنا لا تاع ديزاين توصع نايتا ناي فورما لا تاع ديزاين ابيت كعنا بلوك اوتي شو قس كيرنا تمايسي كم متيمو كم وحج قرر شاخن السار كنا في الحلانة زقرره دقينا باستا عند حركوين خا حد يجي تخون كم زي دا تشارخ شرخ مس قرره اون زيتن سلازر ليو اون زيتن حرجنا نسني سالو فحشاوي لغوود تزقاي حسر سلاز قبرنا ليو خمز حبريه منبه ملكو عيد باتوانيها لطعمي كن هرين بعد فرات عزتنا زبسلنا يو كيحسر مسن قاقحو مس كيحسر مس داب الشاف لازم نسيل لنا بمستطبع لازانيا سطط خليها مستطبع لازانيا غيرنا وسطن خلينا حس بلو سلاز خيط مايو بوزح ماي كان قبرل بوزح ماي

0: مسار كوبكون فحيلو
1: كا كا مليش مكا سلام كم يعيلك ناي دحن دي اسبت اكيد صنيح
2: دحن نيشت حدغاغات يمصلي
1: وبا انت هاي تبلاتا
2: دحن يقول عاكو بشكلتا غيرنا خد خلصي فرينه تبت يكون ماكينه
1: وي
2: دحن يكو املاح قليل لو
1: نا ابا زي كو ناي تزارب ماكينه اتي داخ ميغيريو خدح
2: انت حوي حكمنا قوسو خلو كيريو مالو
1: بجا هايلكا مزقمتك زين علوه كنت سمعك اللمبر السبزه تحاسيلو حليفات النزيعه كله نيرني كله نير
2: اتا تخون كاتا نحن مع نغرك ترس كله نير نتبل
1: نو نو تايدي مسيلكا بعيني خاري اخا تزاربون كاب سب سمعتي افالالي كستاينا نكبر زي عندي تحكمنا امن ويت تقول عاري انا دين مت
2: وا اتا حوي انا رغمت تخون غزي بلا دحري غزي خا تطعمل غزي وركي
1: غزي عباز ولاك خلوت
2: تايكا
1: ساعات كي اخذك كامرش مك حوي
2: انت زود تعيد زي حمام كرسني
1: وا نمخان خون يردي ودي مزق مو تخل كيلو مالو سلا على خوين تسمعي ولا مبر يلعلو بزي اسب كيدك تراغا قص الله وزا قداي

0: بدحري نفس وكف هزبا وسألي ناي بحتي سبقنا اللو إتا تسحق زقاقة إتا تحلم إتا تقالسن تعب نسب سلازي منالبات زانتا سيلفانا تسفاي كجمرلو زخقل زبالت أبوتا أبناي بوتا فيلم سيت آيكونان مستا حتو إيا سيلفانا من يا انت عينت نسنتك يحلفا
1: اب غزاوتنا خمسه خنغرك تصنحكو اب ريدي مرينا يزبال غزاوت سلا زعبهو كان بيو بمحوركم طرمو فيتي غزاوتي ازيوم نفعت هبوتاتيم زلونا ابو مالت ندقوم زخون عينت مويا هيبم كعبيوم يمزدليو ات نحنا زنبرنالو غزي دماني ባህል ኢሎም መስሪቶም ማለት እዩ ጀለ ባህል ኣልጌን ትብል መስሪቶም ኣብኡ ከም ኣባል ኮይነ ኣብኡ ጀሚረ ማለት እዩ መዛሙር ድራማታት ገለ እንዳሰራሕና 24 ግንቦት ክኾን ከሎ ድዩ ዝኾነ ሃገራዊ በዓላት ክመፅእ ከሎ ድማ ኣብኡ ንሳተፍ ነርና ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ካብ ኣብ ድራማ ኣብ መዝሙር ኣብ ገለ ጥራይ ዝነጥፉ ገለ ናይ

0: أنا بوغني قبل عليك زخونة تسألو خونة حما غاسب إلي
1: دي عليك أكبر لي نسي لنا نيرو زخونة خابان قسم تلزقال أقل كنا عزيدة مسكنك
2: دقا قيمة فقيدين دي زخونة أنا بتقى أبكاسا قربان لن
0: أي قربني وكاسا رأمو بعلين دي زحزو ناو قلت خمان زي متر
3: أنت خاب الحام صاد رأي تسفايد أورد
4: صبري أنت تسفى مسر أخوي أنت تسفى مسر أخوكي أمو تسفايد أورد تبلين تايل أمو تسفى دقبرك ولا حنت بقى توقع يبلو ولا حنتي
5: نسسوا حقها

0: نقدر تدالي هالمصنع تطبقي
1: قال أنت تزاي كونك تطبقي رزفلت كونا قريلا مندي قلنا حدا ما يحقق إلى ختم ما تعليها.

0: Maradona era un crack, suéltalo.
1: انا سيفكرك عندي.
0: انا كن لا نفسي افكرك يا اخي.
1: انت ما يجي زياده. انا سكن نفسي اني افكرك.
0: كن انت.
1: انت ما يجزر وين خدي تسمع فوقك. ما استنت اخت امك. معي كم زخورين ودس كم زي بلان دافلت كاسي ساتي خاتمت. ايه ما بزح لك وقتك من الزلخه.
0: بجاغي تردني. لو ما دحرق انت يدست له.
1: ايتستي مالتك ايتستي وا تحرك اخي حفركا ما استسيتي خلاص ماكينه مع الخزوره كتمت حج ولا حنتي زربك عندي صباح نقول لكم زربانا حج قلنا تحت حبسك نعم
0: لك اطريت غري مرت
1: غير لا نعم راح Gracias.

0: مايك ودي خلو
1: ها
2: لما انت حاسس كني تبالني هيك
0: طرطاري وزاري بي
1: راح انت رديك النوبة
2: انبركة
1: انت حافتي انا قال لك غيدمت اللي بجي خيلك سينجلي الحركة ما دسي تصبيك خطفلت انا الحمد لله ما تنسى انا دابا زعما تقول كاريبي خلتني
2: انا كل داري من ايزولو نسخات ما سلتي توصلك اقول لها سين كمال
0: بفطم عركي نبرت ان قالت بلا نهار الحاس ندعي
1: ايه لا عدل نظري بجي خيلك
0: وعدلكم بس عرفاتهم مصو اقاطع منبر مطيل زحزلك اقفتا يكون
1: امو انا خا مفتن عدو عليه فلتني بحركة أكونين عقد بس السبب لك بعد لك مثلاً.
0: دون كذا. هذا لين يعنى عقد بس اللقان.
1: سبب حفتي دون كذا خمسة لقوا يفلت عندي. قد حن حجي أبك أرواس لازم لقوا حسوا له. كنت إيه فخسلت عين.
0: أنا ها. عامي زفارو حق زكر نتي.
1: بحكي.
0: شو؟ حكي.
1: You promise?
0: I promise.
1: مو سابع حفتي كابتن دليل على هذا
0: يس
1: داني من تاي
0: حاجة غزة رد أني سمعت كاحت قلت قلت قزي أنا معاني عندي نادي عقز عندي حدا لي هامش يونا ملتي هالرأي
1: ليه بحكي غريعي
0: نزهم وزي أنا وحيدة تبيع
1: سابع حفتي أنا خمان أيوصهم كلهم

0: بلوت صباح الخبير اللي يبقى كفت مجمرة وانا تحسي حسيبين يا
1: ها بتعمل حق سلو
0: مو نستني نستني نتحق بس يا
2: شرز
0: فايدي و
3: كل عم تحسبيها
2: لسه عم درابين يرجع معها لكم زيات اخوي لك
3: مو صراحة قلي لك كلهم بعد لي سلا زر خبكم بر نعكد لي عدمي هم تود أني رمالتي
2: شت انت كنا قاعد راح لحن حج تراهبنا
3: هو وشيت زعبين اجر
2: هو قن حد نقرا له زسك فني
3: تاي نسو
2: ناي سلينا
3: ميري لما تاي بتبقى امور كلنا في الاهلية انت اللي يخبى اكل مستراخبنا كله بزعب ازبنا كله خال لك
2: انا سكت فلس لزيد ولا خي بخل نقرا حدا قلنا سبع ناي
3: هذا يزود مستير هلا كسني قدينا ترينا قبل
2: بقى هاري دهن ما تحن رهدنا
3: قدم قدم كاب كلاس مسوس اخذ والله
2: هاري بقى جا
3: Tell us about it. Ciao. Hama. What is the problem with the machine? What is the problem with the machine?

0: حكي لي نسخر انت اللي بلكي سحري
1: يا تم لبز لكم سكع بارين اكو من انت كنت قارو
0: وا انت هي ملتك اخي
1: وا انت ما عرفت سوي ليكم قال وا بغن دير لها السحبه
0: زيدي مو زسع كاين
1: وا سي سحب راه خاص حاضر لها على بنت ما عرفت تفرح تمثل من امريكا
0: انت يرد اكل لي انت زري انا كنت تحت مريض مسفر انا
1: قال اي راينا
0: حقي نسخت لها قصي
1: وا طب اجي خليك سواي سواي جنو وا بس فرح زقاك جوا تركها زلوش انا معك فرع هوي اهدني وا تنزل اقعب كوي نزل هنا صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب

0: ماما بصون حاسه تسكن في الخريك
1: احزه قولي بختي قف في الفطر على النهار والحنت جابني
0: والحنت صراحه كيبلي
1: ولا صراحه هي عندك وا نسطر مخك ابا

0: تصبيه؟
1: وانت يا اللي وريدي من قصاص يظهرني
0: سوس واحد خصو قال لي برتي قصاص يقول بور انجينيرو وانا حاكم تعب ام هوي تبي تبي ما تبي تنعيك
1: بابا هم يلا
0: ابو ختان ويجي زعاب عو قد يفتح طاوش تقول حتى يقول لي
1: لو ممكن امن على قالنا الحكي انت حسب حسب بوخ صار مفترقه تصل زربا في زربك
0: انت ميكو بالك ابوك احنا انا قال حاسيب خم خم زي بدون مسخوط فتي حتى اخذ المستند انا بلو بوخ من السندي انا ما جمر يا خميدي نيره قمت انا زنا بركو
1: متحزب قاسي انا لي بابا وعس لو مسك احل في حالي فوسه وايكم تصلي
0: انت قلعك انت وردك اختي صبا صبي تدخل من كله قد يفتح عنا نا داني قلت راك حسبك كله ادخل ما ولا حنتي عبسرتني زوالي بختك اي تصبا صبي
1: مي غير مهم زيناتي كريا توسخ اللي زغنا نزلوا
2: حجي زغل كنت هاي النجارات زمون بدفو صافالي كل سبكه لا تردوا اصلا زخيد صقعناتك اند حازه اي خيد فكر زغالي برختي اه ما ترى شحن دوتلن هاي مالتي

0: لا صراحة لاني هو في الكازانو
1: كورة بتتسألي إن اللو هاي دايك اللي نبي كينا نجريك
0: هو ودينا ما هو حكون دي
1: انت حكو انت هاي لكاري
0: انت هاي كزي بلا باخا عقوب كم زي الله أمري تزاري مني كله كاي دخا ولا حانت قمنا قر كم زي رخوا لي الزرب
1: كم يجي ربحا تلي تقالو غير تمال تمال سخات فوت انت هاي الزامير
0: ناي تمالي يا بتمالي يسترف مليون نفسها قدازي تفتش
1: بابا انا بنفسي تامن زغنا سكر فول زغور كون غير كايبل
0: انت ود بجا هاي لك اخيت لك اخ من نايب لك الله
1: بكا كل جزيه تنقنا يسفه ترى شجر غير تاتغلص لك ده حركه اس انا زغد لك انت هالي مساي زي زرار
0: هاي تزرب كان ديما
1: هاي تزربن انت هري قوي فلتن وقدامي بزعفه صرح حري واحد انت زحاله نقول لك ابغى تفتي مزنا برسه
0: فنعمل جهة كالنا أخرنا

0: هلو،
1: هلو ميكو، انا كان يا اخي
0: اكزافير مسكن ماكل.
1: ميكو انا سامسومي.
0: سامسونج
1: هو قدامي فازر غزا متينيره حجي خذكركني وات ها

0: بفرقة هنطبقك انك تملس مع بعضهم
1: بعضهم شو توي لك قالوا
0: وا انت قرتك
1: هاي قرتك ابي انترنت انت قالي انت صريف كاك اغلقك اسحج مشك ابي افي دق من الليل
0: وا ايه بفرقة هتسمع
1: اي فالو كم زخمة خانبر بزبطات كم دخا سمع
0: انت هالو قريبك انت ايو انتيخة
1: انت سيراك بهال سبسي سلمنتا ايدتاتك علي ابي انترنت كنت عبيل شب جواب بلوا
0: انت عمو كين نعوه له ويلك انا قرص فعلا ندر سيراك دي
1: تبال نصو سبيكري ها تو مايكروفون كنا ابزغهم زلاري خلخل بامات نكيرو
0: امو خلاك زمتي خا حما قلت تملس ابت انترنت كيكا خومي قاي تملس
1: مملس طرايد نعخان نزاك تنباس تكالكان نعصوبات كان ريغالغا كنا شنقلاتكم كوصاكمي نسخازل بتحسخان بطريت كان كندنا عي نتكالي نتواتح ترسي ريغالغا بزيكون بحسوت بتقر العماوي لك توصل تحسبان لغا ها؟ اتغشا غمدو دكيس كاي تحضر
0: تستقبل تنبار قبط حقوبة نانا
1: انت بقودو في زبق ولي جبح نسخاكوا قنزب سنزل لك اخا انبر تكال كفيت كانبر نسخاكوا لا ايناي كوكونا ايناي كشان انكوين كان اغا صغطا يدا سين كان الا هو 4-4 اوطو كيركا تكوا انتاتو قبرو مكبلا
0: ماذا بقول لك راح معد تكال كان منطي يتمثل لي واي ويا لا اقول له بعد تكال كما خامس اللي كان بري انس بس هلا زلن ورقت عابس مرا بلاس كوكو اني رقتل
1: وريدك كلا سهنقولي ما دقا في كريستال بلاس مخان كامو فلتي
0: كده انت حلق دره مش لو الناس حق يد حرب اجاكم بتدفع على المحل اعتقد
2: كاجب اتصل عنده لا افنا تصلي مو منادو حصاداتنا طقي

0: عادي ماي ماي اي بعد اي سراح اي قتل اي محرنا
1: واو واو واو واو مزمي قير لي
0: هراي سمك قير لك جن كماي كم سمك تخون ديها
1: هون وي
0: كبات لي لك
1: تقبلي له حزي له نغزي له انت الكبات

0: حتى انت يا اخو تقولين دلغم
1: ما جمرت اخمي ويعلك اي زبال
0: اي بلن معاتك الدفو انا تلقصكم سي قومك لك تصبين لغي
1: اسم صحابة بي انت وارد ومتصوته وزولكم ما افتسوا ساعات المسحة شرفات قبركم سلزولة توقارتكم وحش
0: نعايز يكونكي نتخم ساعات وزولو حابقي قوم باليوم
1: دهان نعوغو زارواندي نسخم دماء سابات عاسيبكم جنزبكم واتفيكم نخبرتكم واقع داقا خاب توردو سرحكم زي تسرحو
0: بزعوا حابقكم تاخد قبركم زلو ود عمبر بزعوا انا تاخد قبركم زلو نعاق اي ملكتكني
1: ازي سخم تقبرو زلو من انترنت كويكي بعليك قبرو انا عزيز غلالي نسخم دماء سابات نربحو انكم بلو زم خرخم تبقيسكم برناتكم حسواتكم زي كونة تبقى غير فلتي
0: حكتا قبر يخطب ندلغ
1: زين جرهم كتبوا العخم حساب طناتكم سوالت قطعه تنقط انبر ما ننز بلعهم زي لما يفلا سؤالكم صحكم ده سرحو
0: حابو قايمه نسبات غنزم نخفله سمين سمت كلين كتقلم نت زي بل تقلب ما زي اللي خوب هو وسط قبر زو عندله انا اسف على انا دما لعليو غنزم نسبات نوافيري ادو خط حزي
1: ازمو نخلط يهم زمزنين غنزكم زباتن انبر زرب حيكونه تحد معاوي تكبار انبر زربان فخرا اي اليوم اتب انترنت زرقحكم وزلهم تماليسم مقتلكم خول
0: كمي
1: قلت ياكم زيبلكم علنا لكم تواصلوا سلو زلهم عماويل ما نتبلو زلهم كرهو بلا مسمص مسانو تواردو ديو
0: دحن دحن دحن ناتكم بورو انا تزوات ان غيرلكم جينا دما خغبري كقصلي نبعل حاو بخدما كقصلومي
1: هرايبلو كابزنا يمتر شابوس زلكم حانتم تستوسخو نسخم بغبر ليهم تكبروا انا جنا نزوم على فيسبوك زلو فولورز هي حزن تاعهم تكبر شعوريني
0: وا كم حيش؟
1: هو ننفسهم مسلو تزيل لك نزاقنا يمسلهم تصبو غير خريقكم أرغن زقابرك هاتيك مكبر نعي أزيز غالي لي حرك
2: كباد
3: عبيت هم بس عركي
2: نابت داينا دلئتو
3: زوي
2: بزعبات عصب شراكن هنغولي ما تسفى ألمن أم محبرا قدائم أب سرحهم أب نبرهم أب قزهم كتر اب كله صوتي مصنعت مبغار نتستغبر نسرخبو حبريتها نابالو تاع غيرهم بوست دبلو ثلاث سبات ودي بلخو حرايلهم دبلو
3: انبصا انبصا درجي مسن زي كونكو انبصا زبلو
2: كيف تفا مغبات عركي
3: ابيت
2: نايتهم ثلاث سبات بب 10000 30000 كرب الله
3: انبصا
2: قالك
3: مو عم بس هذا امنا قادي سلاسة لك ما تكاها خندي اخو الصاك
2: ناتيك دي حامل على خندي اخو الصاك الله
3: مو عم بس هذا امنا قبس سلسة خينا
2: انت حانت اللي حاندي هاسنك ها والفسلس اندنا
3: حانت اللي يتبلني حانت اللي نبالكا ندي حريتا يتملس اني قبات صغلني
2: هاراي قدل قبات
3: كنسمي كبيسي تشك وريسي كبكا مريسي اوهي ملاتي
2: هتكرا ازم زولكو خاسبات نتي سألمن تقنا نحاسوتن بوست مسولوه نعو تقبيلو الشر زولك بوزحات ويتاتات ودي بلو
3: اخلو ودينا حجي نخيد مزحمو حدا حدا نابلنا خاو قدائنا نبصلو قني انتا عم بس عرقي ازم يوتيوب دي خا قلم ده تبلومسي نتصرفوني خوفلي ام قلت زبحال اسكمي حقدي
2: نسونا عين يتم قجين لي دهالتنا أسألمتني زملكا نسخة مخصبك عبيتك كان كاتراي
3: أخلي ودينا لنا حجي ميمي كيبالكا ستوابكا وقصاني مقبال مالك قرب
2: اوهي كباس عاركي حجي أنا عاخد خوي شمت رغيبة
3: ووي كساب زك عبت كباس مالنا
2: قال قال
3: حكا خالي أنا عاركي انبصع
2: انبصع
3: مغيد كباس اني
2: فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فتا فت

أساس حتى عائلات اندي تقبئ تاكيات ورا مجتمعتان. أبلي قرز سلف للأم مرة هيجيا هيجا أمو تا أبلي أمو لنا يسلف مدرسته سبتا اتلودي وراتات اقل أوكي اقل السلاح واقل أدمع لطوالي ما هتهتا. أم حاطر ولد، أم فارس ولد، أم حكيم ولد، أم مدرس ولد، أم حقل قبي عد وقبيل للدحن تولد. أبلي أم اتمجال تعليم اقل عوتو سيدايت بنان ديت قبي سند ومتنكابتا. أنسايت أدرسوت هيسر مجتمع أدرسوت بنيكون أساس فداب اقل دمان هليوت وقت لالايتوم. أم دارست جيل دارس وفازع سبت كلك

فرع وزارة تعليم أقليم قبلة بحر قياحت يوم 15 سبتمبر دي بقنداء التنزمة عادت من كل الأقليم لتحرية 63 قدايم أنفر مدرسة ثورة ومدرسين مدراء ومشرفين لودي أتنايات من اللي فهم اللي لتبقى ستا

بلمناسبة مسؤول فرع تعليم أستاذ رشيد محمد عثمان دي باقلي متقبة 35 سنة تحرير مجال تعليم بقبة عبي كادم عدد مؤسسات تعليم من عسرة وسمان دي بسمان مت عسرة وسس عدد درسة هي من سعة ألف دي بزياد سعة وسبع ألف بزح مدرسين هي من مت وحمسة دي بسلس ألف وسع مت كمسة العبان دي شرحة ترت أنسات مدرسين دي وراتات الدريس وأدرسات وبنية أجيال حمدان. أستاذ رشيد اندأت لجائزة لانس أيا بعدد حودات من ماتن لبرنامج أمبوتة تليتا إشارة السنيت كم سلتو اندي أفهما عبوت مهنة أنسات بكل جوانب من أولويات برنامج وزارة التعليم كم سلتو شرحها.

0: حاكمة تقليم قبلة بحر قياح السيدة أسمرت أبرها بجهتها لبرنامج مثل ذكرت حمسة سنة ما تأساس مدرسة الثورة تثبت قبقى معنة عباي كمس البو عند حبرت أثناء يتوت أنسات ووقلو درجة كل مجالات قلت تقدم دي بهي تحسبت
1: نمبر الحبرتسب قياري نخلو بدها تحسليو الحبرتسب مقيار رزعي كمسل زغرخة أبستخل علي بوتاتات مس كل الشكرات تتزاويكو الحبرتسب مقيار نخل مهار تقايدو ونخل سرح قليلا يكونا مس كل بدها تاتنا مالتي بدها زي سقر بدها يلا كمزلو من الأنايس عبدو قلسي ودي سكر المسلم من الجرشة سبيروس دقني سيارة اللي بتصحك وتحقق كيلن رقينا لها كانوا بدها تاتقاهم سلازين بس أنا يروم عطي أتات أمي بتعامل خمس دنوكم دلون بلاتكم ممهرة أجوهم مش كلك أمام تأمريتنا تحلفوا ربهم مسجد رت قليلا يكون لحبرة السلم المغيا كابزل اللي عرف سوكم هنا تزريتنا خباخاتكم.
0: وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد مشاركت وجقر أنسات قل لعبة بلت وقلا لتقدم ديبو كمسل تأنحا ولا لتحمد عوتة كمسل ركب من نشر حد فدا بيام درسا وسب مسل سنية لاتون مدرسين أتنايات مروت للأودة سبتو بستاتي بكمسل لتقدم ديبو حبرت
2: احنا ها مزبي كم من يستثمر تغعى بفلاي بزعبات تمرتي كل زارب كلنا تمرتي نقولو تمرتي نتقم حفاش زي تماري يمهار سماري يمهار زبل شرحونا يزبا قمبار ندقنا احنا العلو هاي بحكي نتيح الجي تخفيتو النار اللو زرقحي او عبيات تمرتي نايزوبا سبينا عرف حربهم بهاقر نايب فلاي عبدوباهم كقلتو تنيحيو من الرشيد نتي قطر ساعة متقامة يكون انتي زدلي نايب حكي عبيات ترائي اللو اتي عبيات قل لك عمتي هاقر زدليو كوين اللو ديو نايب حكي كل حبرة سبنا بتحنا يلنا دينا بدرجة مخفات مرتد رايز يكونن عملة موالس عنات مخفت علينا تبوك عم بقى أقل عيد درجة ومزح حيان ثمنا عبيتها لكينا علينا أتي قناع نايب حقي نتنا يكون محمسة عامة رأيي ذكرنا أن عبي كل ذكره زلنا قل قناع أبقع كبرتي كم تزد اللي أي متأنا نالنا ما دي بقعات ممهران أبنى ثوايا ممهران تنزلو درو خمان دك نسيو أبنى ثوايا نشل ما لنا جنن تايو كاب زوبا سمينا وقيا فحري زلوا دك نسيو سوسان سنستن ترايدينا نشل مزود بأنا بمرو ممهر دك سبعاتي وكم دك أنستيو بمويهم من بمنفعتهم ببقعتهم كشلهم يزبا مجمع حلنوهم كشلهم مالو بحريو خافلتو كلو مالو هم مس نقبر تاينا ناي بحقي نزي زخري عزوز زخري عب حديش وفري هنسات حقر الولو ناي بحقي عبكتو نقبرو من خير مالتي
1: مهنياتو يسترفنا بزوح سلزلو زي تبهارو مزحطة لونو تمرتي لطفا مش متاي خير مس مقيارات حساسة بقى دحرت ما هيرفع حساسة بقى هتغير دحرت ما هيرفع حساسة بقى ده بنغير بيو خا كل جزء بزي هذا كبرت يلنا بزمن عبر السنة كل سك صارت كم زلوا من دوار على جالس نخلو بده هو تعسيرنا عبر زمن صحبة إحنا لنا أكون بده تعتفاحي كلنا مهرقهم صرح ذلكم قال لمن سيات مساهم ذلهم بصالي من أكاديمية أو تمرتي تمرتي في مهارهم ذلهم تراي زي كده أتحساس بنا أو مساهم ذلهم من سيات تمرهم ذلهم أتحساس بنا غيانه هذا صرح اللهم سبحانه وتعالى
0: لما سلسنيت اندت بهليا جائزات قروش مداليات وشهادات لتكبتيا انسات بجهتن اهميت نايلت نسأت مبادرة عباي كمسل تندي حبريا اقل زياد وقيحي لتكمسل

0: قبق لن هي شار حياة وهتن هي هجياهن بقى تلالاي كنا لبلا.
1: ممر ترحاس أفوركي أصفا نوزا باقيدا إزي عباي بيت مرتصورين ممر أمنا كمون ممر ترحاس زيادريون زلهم عباي بيت مرتصورين عبدالجا سوبرفايزر بتحين عنوه

0: اسميكي عاشة عبد الله محمد تبهل من مديرية أفعبت ما قلت ليكو هلبت. والله الحمد لله أول السلف وقلنا لو ديكو وقلنا عندي نحل عندي محمد قلنا حلف ينحزي لأنه ورو لا لنا يكن دا عمرا لا فدل لا يكا أو هنا شكرنا يكن دا عمرا كم ليكا ومن عام ساكا ومن الحال بس ليكا قلي بلاكا اللي ورط من حتى مرحلة قدم لنا ديتو هلبت يعني السلف قلكم سلف قربه وهو قلكم دا يشكركم بالحلف يحزي وحقه هي يعني أنا تلي أهم اللي من سنة آخر سنة 1948 يقول أدحنا الدولة بهلت الدول هي اللي تبهنا والدول هي حقه كم شيء صبرنا عشان هني بوردين ناي ساحل السنة آخر سنة آخر سنة 1968 هني بوردين ناي ساحل أتينا بهلتو ومن هنا سك حيوان حرية ديبو سك حام من أول سك حام سايف وصلت بوردين بعقلة ساحل درس كبلت تدور هي درس دليكو أقول مثلا كم سن دكتورة حليمة معلمات على بلت يوم فريهن أقولوا ش اللي متبعقل هاي بالهلايا الحمد لله إحنا هنا فرينا هاي إحنا بلت بربو شكرنا هاي أو بربو فريهن تتل در مرحلة اللي قلنا صح لك عذرنا قبل أنا وبربي وحكومتنا أو هي دولتنا كان زي منا دول هي يعني سك حم سايبا فصل بقى حم إحنا حريت مسألة بهلتو وسنة 1909 وكله يعني تبيت مرة ثورة بهلتو دي مبالغو سوساي فصل درسكو وحق أوس حق سوساي فصل درسنا يعني سابع اللي يعني هني هجية تقرأ لا درسس أنا مدرسين ولا تقرأ أنا وندت بهنا من سوساي فصل يعني الدراسة أتينا بهلتو السنة 1909 وكله دي آخر بهلتو بهلت حق أو سنة حتى الهم ناي بيت مرة صورة دي بناي خدمة وطن اللي ودينا بهلتو حق أو خدمة وطن هني سنة 1909 وكله هني ده آخر شهر عصر هني ناي مدرسين ناي تقرأ حدون ده بهنا من سوساي فصل مدرسين ناي تقرأ جوانا بهلتو ومنا دول هي حاجة عندنا درس وكرم عندنا درس هني نواصل عنا بهلتو الهم دي من در وبل انا ادرس حقاي ادرس وكرم باقرا رحنا ندرس عنا فلتو بلد ندرس يعني الهم قلت دي درجات نايله مدرسه حقو بس حقو زد درجات ناي دبلوم عليك فلتو وتد نايله شكل حقو بس انا يعني من سنه من سنه لها سك الا دور الا الهم ازقدم ثلاث خمس سنه كي جيش لي كي بلا قدر فلتو كم مدر اول كم مدرسه شقيكو وحقو مدرسه ثاني كم مديره شقيكو وأزيم يعني نا أدي بلا اللي قسمنا بهلن سبورتن كمنا عادات نا عادات نا نوزو عند قبلكو شكل لكم غلط
1: اسميك أنا محمد سعيد تتبهل من نوزو بنا أفهم أتقول ويا يوم عمل كم كلينا رأيناها مرة فرحت وحبن لخلق تجنا عمل تدي بحياتنا بهلتو بزحمة من مشاقينا قدام لكن بزح يسادة فاني لكن أزاي بلنا يوم لقى واجنا أتنايات نحنا من نقبل ولا مجتمعنا هنا بناكم لتحبن قاب الله ولدتو بل سبت اللي قل وزارة التعليم عامة وقسم

0: سمنا وقايا بحري فنتوي قال حمد فات بهلت كويس ام درست من قبلني سر مجتمع درسايا ام سر مجتمع ثلاث بهل لكن بقى الانكر حكر انها ام كل مجتمع سر اندي قبل هذا السر للبهل ب 100 كل مره 50 متايت تابعين و 50 متايت انسات سبت قبات ولا سر تبهل اندي يكون انسات سر مجتمع ثلاث بهلكم لمد لكن انسات كل مجتمعته بالذات لدرست انسايت كل مجتمعته لانه متقبلات ومقبلات حد قبلات سيد قبلات كل تقبلات بلد فتعلمت قل اول قل والده تعلم قل جيرانه تعلم قل اطرافه تعلم قل مجتمع كله تعلم وعامه يعني كل مجتمع يا كل دوله لها لا قل تشارك قدر بلد هذا تعليم انا بالذات دي بانسايت بزياد اللي الشك أديبه وأنسيت من العل كله قد تتعلم درجات قد تتصح مستقبل قلها الأقلا رأي قلها الأقلا توسع
1: أول طبعا اليوم اللي رقمناها مرة حبا سمعنا ديبو أول المرحلة من هنا أنا بتنت اللي يكون دراسة دي بعد وحات الأنفتكو من أول حسن أسك حمسة حسن دي أدوحات درسكو حقوه سوساي وصابعي بين نعفة وقريت درسكو بلدتو حقوه هنا جنار حقوه دينا إباي هداي أبدكو وطها الديكو حقوه هداي معلمتنا روضة بوكو سامنا حسن لديكو معلمتنا روضة بوكو هذا دي بعدو بحا التلالة هاي سكول سبت على ابنا يقول التلالة إيه قدر كو دراسة إباي بلد هاي بيننا إلا جنار شهادك معلمتنا روضة بوكو وديبو ادرس اللي هو واسك ادرس عنها ايوه من 2006 عند عمباتك اسك الا 20 سنه قاعده في اليابان دي برودات محمد نور عائله ادرس لي
2: شكرا انا من دي محمد كوكم يحل سميك يا ام علي محمد علي فهد من عزه وقراره مديريه المطاف اول السلف اليوم درينا هنا في السيرتيفيكيت اللي انا سنه عم حبان نسمعنا بس كل شيء كين ذلك يد تريكا الحمد لله على كل حال يوم كم شيء كان أنا رين كم من هي كده من لو واصل من عنا بخطنا يدرس بده عنا يركب كل أنا الستاف الصبح زبط قبا هذا من 2010 حتى و 2010 كله وده اللي برنامجنا رودة لما تشوية تصفى بيننا قدم جنيه جيس إن شاء الله دراسة تقلوا واصل إبر الله
3: شكرا انا كمان قال الحمد لكم وفاتي متأكدي دي بلا ومسلكم مقابلة الدواء ديكو لحلا قلية كله قبل دي بمجتمع او هيني دي بلا قلية لما سلا وقرأي لحلا يا حوالد انسات قل حالو قل حمد كوكم رحلة في افتين انا سبيتشي نجاة عمر خضر البهل من مديرية نوقفة منطق شغل لي ازلها اللي قديبو كم مشرفة ناي روضات نايم ديريت نقفال لك ناي جن اثنعش بلد أيوة عزيز ناي ولد أنس كل دور ولد أنس حقو دارست مجتمع أو هي نصر ناي مجتمع دارست لك بهل لكن صر ناي مجتمع عندي قبل نوصو كل اللي مجتمع دارست قلني بل كمان حسيت يكو نوات رزاق يكو قلني لو ولد أنس كل دور ولا دليت يكوني من قلت أدرس وراها تدرس وراها قلن دريت كمان منت تنايت لقى مشاكل هلا كمان نوصى سبت تحلفو اقول لها حتى لك الراحات ما تلي سبت دقمو ولوها اقل انت ترى سبت ما تي يجدد الثاني سنن دوديت تتنايت انا معلمه شيء ما كنت ادرس المعلف انا ما كنت ندرس او هنا كن اشكي التدريس اللي عندي قبل دي بلاد فناتا اما كن او هنا دي بلاد فناتا جنافر لله شرقيه لله احد عند صديا واحد عند جنحه ومن احد مكر وحياة عند وراثة سبط قيسة اللي

0: مدرستك رحم السنة الشقيقو حقوها هما هنا ولاد نولد وندواصل قال عصر ثلاث سنوات هنا في مديرة الشقيقو مديرتنا مدرسة مديرتنا مدرسة هنا لقبضات مسوفة جرت قبل دي مدرسة مسؤوليتنا مدرسة بدك مسؤوليتنا مجتمع مسؤوليتنا مدرسين مسؤوليتنا دراسة وبله مسؤوليتنا بيتنا جنني كله كله انت نوسك بقسك انا اتم مش قليت وايش ايوت تبقى من قبل لتحلف حلفناه حقول لنا عصر ثلاث سنوات دي مديرتك اكوان بيدك هنا عصر حتى سنه دي اشراف قالت اللي بكون مسؤوليتنا ناي روضات ناي مديريتنا افعبت منها قبل لي نيات اللي من قبل كله لتبات صح وكله لتعري ومسلومة هنا أبشرك للوكة لو من قبل إحنا معلمينا كما ريك أو يكف من معلمة حليمة وزيرة لليت من دنبتك معلمينا أبشرك من اللبلونا ودقفونا وما طولنا من دباطرة بسك اليوم بربو وبام ولا نوصنا ما نخدم من ديكون فما أبشرك من الله تتحلف الله ليه من اللبلونا ترى درجة اللي بطحنا
1: والله أم لدرست وأم لي درست حتى يكوني لا ام دارست بهلت لا عائلات دارس للتها الام دارست حقوقات بهلت وام دارست بهلت لا قلة دولة للرفع اللي تتات بهلت كل دول ام دارست انا وام اي دارست الام لا دارست تلا مرحلة مرحلة لا بقي بل يقدر بهلت اقل متمعته اذا الام لا دارست السلف اول قل من اللي تودى ليت قل عياله تم قارح ليك بهلت قل عياله السلف التبيت كنت قبل ليت بلطو حريم يعني قلة دولتات ولا قلة مجتمع كنت قبل ليت بلطو سبت اللي أم دارست وأبي دارست حتى يكون أم لا دارست أكان بقى بالعنص
2: قال أيت أنا دي بقول لها تصحيني هذا يوم تأتنايات تصحي لها لا خدم كو فعلا من المجتمع الوهي من مجتمعنا بهلطو ابتدائي دي بنا أفضل رسكو فعلا من أولا أسك حامساي حكوه سوساي اسك سامناي دي مدرسة جونيور معقفاتو ما دي معقفاتو تاسعي اسك عصر حتى دي مدرسة ثورة أبرا بغلطو دي معقفة حاكوهو دي عصر وحتى زورة دي ساوة كريكو بغلطو 21 زور دي بوندا درسكو كلا ألف وسبع بغلطو ساوة كريكو مدرسة وارساي كالو درسكو ومن الحمد لله تعودكو درجاتنا دي قرمنا تصبطكو مصاكو بهلت حكوه دي با كلالف وسمان كولج حر الشحم المالو دي بتصنبركو بهلتهم سل كلهم سلية لما مصاكو بهلتهم ودي هو برنامج ناي دي قرأت منكو دي بارتمنت هورتكالتشر لتبل دي فيوريتات وحمليت وخدروات دي بلا درست لا دي بارتمنت دي بحريانية مرة تعجب نسبت علت كم سلو هنا يسبت على قلية حريكوه ودي بدرسكو أتممكن الحمد لله برنامجنا أربع سنة درسكو والدجري إن تخرجكو دي مجتمعي كمدرسة وزعكو بهلتو دي بمدينة نعفة مدرسة صبرا هاي سكول بهلتو كالاي الدرجة صبرا دي با دي بكل ألف وعسر كل إيه وزعكو ودي بإلا مدرسة كالاي الدرجة صبرا أقل عسر سنة أدرسكو بهلتو كمدرسة أغريكالتشر لتبهل حرشة سبت درسكو بناية مويا أول أنا أمبتكوا كمان دي با مدرسة لوها عسر وسابعة دورة إقلا أدرسكوا مبهلت عسر حتى فصل اندهلو بوم تل أمبتكو وقال عسر سنة إلا أغريكالتشر وفتيا سبت عالكو وهورتيكالتشر سبت درسكو بات بومكو مراد عسر سنة قروم أدرسكو بهلت وأسك كل ألف وعسر وكل إيه حاكوهو بلاقى بأقلية أتنايات من أقليم أستاذ رشيد ربع عافية لهم إن شاء الله بتو ولا كلهم عقليم كله اندر أو نندا قم قمو إقل تعبها اللي دي باه معلمات آمنة اندا بيلو سوبرفايزر اندا ودو ناين وزوبا عابون بهلتو دي بكل ألف وعسرة وكل إيه منو إقل أربع سنة أسك إلا سنة إلا لحمسة السنة كيتا سوبرفايزر مقباي درجة أبيات مدارس دي مديريات نعفة شكا ليقو بهلتو
0: أوكي لا درجة الله دي بقى نتحقق أنا من قبل أول أنا من أول أي فصل أسك حمسة فصل دي يمكن مرة تبهر عبد درسكو حق أوه سوسة فصلكم حلفكو هني دي مبالكو تبهر كان بيت مرسورة تطيبكو ومن سوسة فصل أسك عصر حتى فصل دي تابرة درسكو حق أوه سنة 1979 هنا جبتي تاي عندما طفت أهلنا معلمين.

0: نسقوكو ومعلمات نغوكو دي مديريات ما هابورو هابورو طعبات بار مدرسة دي ما توكو عامة اللي جد اللي دي بقول تهاجو أكو من قبلنا دي وقتنا استعمار وقتنا ما أكيد دي بقول أنبطكو ودي بقول تدرسكو هنا من درجات دي درجات قلب صح أدركوا لدول هاي منه لا مثلا هدقة هنا مدرسينا قلنا صار من درسوا قلنا دي بكرم يمكن هتوم رابعة درسوا من قبل تحقاي قلنا عندما تقو خمسة فصل رابعة فصل لا درسونا أزاي دي حتى سنة حنا هتوم ورا مستوى بقى صحنا هنقوها هتوم مدرستكم قفل قيسة وفصل درسوا نعبلوه يعني نعبلوه يعني قلنا واصلوا قبل أنا نيت لدول هلا على ولا نوصل رأي ذا رأي لنا جبه الشعبية لدولها على بأمان اللي ودين بأمان ما عجبني قلنا قدام لدول هاي تحنت أباي وتحنت إسات مبلغ النضال ومبلغ العدد تحرر لا تحسبي مسلكان لكن جبه الشعبية اللي كل من حسبت كيوم درس وفجل أدرس بس أدرس التنهي إلا درجة اللي قلت صح قدرنا
1: الحمد لله نحن الحمد لله أنا ابن في الشغل تهاجي السلف منا ريد مرة صورت أتو بيبا تسعين تسعينات لعريكو أنا أقوها هنا دي بلنا بغلال على بوردين دي بند درسكو المسألة زي ما دكتورة أو مستر حليمة محمد اللي سالسي فصل لعريكو لأدرس التنهي معلمة تشيتا بلد صبت لي نحنا أنا أزق بنا في الشغل تهاجح أو بقى منا مرة مشاكل عندي حال فيا لما تقول أنا قريبة لقدر قلمي درسيت عنده اللي يقضي بعصر حتى فصل نقدر نشتو تحديك وحقوها دي بدك محاري دي بعصر فصل نقدر نسكو وحقو تحديكو فعقبلكو ولاد صادفيني مثل إلا يوم مثل يوم عصر لعلت ولا شيء ولاد صادفيني وحقوها أولادك حقو عصر خمس يوم هني ماتريك وديكو امتحان ماتريك وديكو وحقو بلوك لسكو دي بتيت اي درست قبقو هني دي بكلا ألف درست قلقبا فقركو هلا دي بكلا ألف درست قبقو فقركو دي اللي إذا كنا ساعد فكا دي بهلا التدول هاي درسي سبت عالكو يعني مرة إدامن ولا إدرس اللي بل دي بحنقلي يأتيكون لازم بالإدرس اللي يقلق مو هلا قلي عند بيلكو بصدايت ناي بصعدة محمد سعيد عثمان وزهراء علي دي بلا درجة اللي بتاعها قدركوها لتون والدين يريين صبت عالكو وتهديكو ما تقوم بالدرس فتوم لازم بتدرسها هلا قلكي أتأتمو ما هلا قلتن اللي بيلونه ما قوريان دبطرو خمسة الوالدين ينبغو يعني لدراسة تقل أتمو ما قدركو ومدرسة النبغو أكهيني بدحركو
2: نازل الدراسة أمنا صراحة عند وكلت أول السلف النبي أنا توكلت ثلاثة درس لا دراسة نوسة ولا مورا لدتها يبليك ولا متابعات لهلا تدرس إنه يدبك من بيتك تدرس لي تبيتك ذاتك قلنا نفس كار هنا من أدرس نوسنا ندرس لي أقول مجتمع اللي فاكتاك التحال من دراسة فيه عنده فتوات قال ولا أنا عصر كلي ما أتمنى مطول دارجة من عصر كلي والعالم أكبر رأيك ومتابعات قلنا دي ببيتك سيات لله هلا لقو سيات نحن عنده شكعينا لما أتمنى حامون قلم ننقف من بيتنا كم بينا نقيس تقول لنا نبيتنا ده فقرة هذه الدراسة أرحتان قلة طورة متعان قلة قدرة اللي كل دنقل محر اللي حد جاه هو مرة اللي سعيت وداق لنا ونحن عاملين بالله اللي الحمد لله وراه قروش اللي يتقبي نص كمورال ودلي أدرس كذا نحن هذا ذات دي بنا ربطت ما شاء الله متابعات
3: والله اللي عم دارسات قبات من قبي كل دارس كل حنتين سبات قبات كل دارس عم دارسات قبات من قاعلة درس لا مجتمع درس لا ناس من برنامج منا نايا سيف اللي تقدر يقعدك والله الأم دارسة بدأت من قلها حي سوت بنا حتى يكوني مدير قصير اللي علته وهذا تدرس الليل أو طبعا دراسة الليل هلاكو كل إيه تدرس إن ده الليل خاصة قصو إن الليل مرة لا ما معيش لنايكا أو لظروف لنايكا ما تلتلف لكن تدرس قاكم غير حقات راشة مجنيت كترشة ومجتمعك ما هي
4: والله بلي اليوم لقوا قلنا أتنايات مرة أنا أبي حبا نسمعني أنا ولا الحمد لله قدم الله ما اللي مثلا سنه نتبهلكو سنه 1000 سنه 2000 وعصر ولا 2010 حتى اللي بدرجه مديره دي بدوله ناست انا قدم جامعه قال ايت التبابع نايت بلد. لكن اللي قبل هلا الحمد لله انا مره ميت الهيبني زي ما من اللينا وحر احنا الحمد لله الافريانه يوم دي بلا توكل كان ريان اللينا ولا قلنا حبنت احنا هيني قال لي هم سنة التباب على وقال لي هم الثلاث وقالت كان شق أهلا بلدته حنا ما الأسور ناين قلني كد حتى منا ليلة الحيوانات بلدت حيلة قلها بنا لك قدرت بلدته كل ما التباب علي كم عبي بلدته من كل أكان لما أنا تل أكان حتى حد ركبت لين فائدة تكالي هني قلها معنويات لنا هنا بدل ما اللي علت موديها للزياد إحنا شكل شكلناته واجبناته لكن هين زياد أف شركة إلا توجبه كلب هل دهلينا زياد زي ما مسؤولية اللي رفع عمالي وقلنا لعل الأبلانات كزي ما قلنا ما تصال هلايا من كم سلينا هلايا ومنينا للتوقع لامه لقدمام هلايا ومنينا للإنشاء هلايا زي إلا لما سلامة إن شاء الله لم أنبطيت اللي يكوني آكر يكونيني كقلنا تعرفال هلايا إن شاء الله بدور دوران قل مسانتو يمسينا حتى دول البهل لبما قلنا ما تعرفان هلا أزق اللي مصنته كأبشر كن من هنا والعلي قلت قبا أنت ما قبل هليك نا وأنت لنا كسوس اللي جي الأزمة سل هلا كم لك عداميات نيت ومسبال قل الرياء قل مي لإمتى لزياد التمع التمع كله ما اللي قبل يكون التمع التمع قلت أدمع لا تقدر وقلنا ما التمع نيت قلت إذا لا تقدر كهالو قلت إذا لا تقدر لإم سبت قد لا الأنسات نيت من الودايا قل لهم مسي إن شاء الله ربي اتلنا عينا على بعض حن ومن هنا والعل وديان أبشرك نقول لهم هلا بس
3: هذا اللي مثل لهم التامع هلا التا أول بهلا تو تبدايات بالساوى كراية لقبا دي بدراسة بزح بتم التامعنا زي ده حنا اللي تلوان لي المجتمع فزعة لأن إحنا تلو آباء ولا والدين قاب عن لنا هذا والدينا نتابع أولادنا نتابع بهالطو توان له لكن بزح متابعتي على قلنا من والدين درس من اللي أنا بمدرسة خلاي درجة وان لعلى وحقوه لعلى هذا أنا كل جد درس من اللي كلهم تتابع بزح اللي علاني يمكن منا متابع توان هاي أنا اللي أزعل قبل اللي كل جد بهالطو هذا فالعا لكن توان له بزح صدايتي علت بزح اللي على لكن مثل كل اللي انتهت رغبة ثبت على وهدف ثبت على أكمل قوة عودت الحمد لله نتيجتنا اللي هنا تلا يوم لقى بقتنا يات كم سوبرفايزر عندك بهالقوة قدم كله أغليم لقباء ومن كالي لما تونا قتنا يات بقى قبلية البلي للسمع عن لها لا حبا مرة قيسو كمان يقدر من هالتو بقول كلهم دي اللي بنا دي اللي حسبه وقول لقنا يات اللي لا ودوقنا فنتو الحمد لله الحمد لله مفتى بهلت وقل لما تسأل لا حواتنا مدرسات بالذات لأنه لما درست حكوا هالليت كل مرة بتاعت لما تمعت أدرس وبزياد أنسايت مدرست قلت التبع بعد دي بهلتو بالذات بلنا هنا مجتمع ناي ساحل بهلتو اتأطرف من عدة عند جيست بين عند جبت كل إيه سلاس عند توزعها لخد ما سبت الله إلا كلنا أثنايات وفنتو يقول لك باقلن وعامة نقول ولد أنسايت لدرست للأتباع الأب شكرا شكرا نقول بالله مفتة بالك
5: والله أنا بخصوصنا اللي إلا منينا والعلق اللي بقى أو اللي حنا لبس حناها قل بصحة صايت بيه كلنا والد أنسات دي بله لا يا كم سلة حنا لطهي ابنه يوم وحنا لبس حناها مرحلة إلا قل بصحة صايت بيه
1: والله أنا قلي بالله لحظة قل أقليم قبلت بحر قياحة وزارة التعليم عندي محمد كو قبل حلف الفتاني استاذ رشيد محمد عثمان اتلا بعدهم كلهم بمناسبة ندودو وقلنا هيني وفنتي مناسبة قلن بين انتبا عند بيلا تعبنا عند إلي رئي وتعبوا عند إلي رئي كله قل رئينا ومسل كله قلنا تحابر عند بيلا دي بالله كانت الله بامتقوتو حنا يوم أنا يوم قلنا في الشيء حبنا ثاناني قلني كل دور أكان هبيكا من قبل قدام ولا حبت يريد أقول كلا كان هبيك ما قبل السميت هبيك ما قبي لعبة للسميت ولا أكان كأمرات ليت أتو وده حين لا رتبة لنا هنا لا مهنة لنا هنا أكل حد إذا أكانتك مسل هليت مسنا بطرك محل مسنا بدركم سل هلو اكل حد يوم حنا يعني مطمئنين اللي يعني ومرتاحين اللي نقلني كل دور لقدام لقيمه لنا هيك الامر جاب من قبي دي طاعته قل قيمك او هيني قبل يعني كان كذا الامر لا قدر سبت اللي انا دي حمدكم يقول حلف يفتني يقول اقليم قبل بحركه يا وزاره التعليم
2: اي الحمد لله انا لك كيف زفته نوسو عند شقيفه شغل كان تامره عندك ما يسكو عندك قيام كعب حبن تدري قبل برنامج قبل لا كانت الله يحمدكم يعني نحن هذا كم من شقة أنا يوم عمركم لشهادة اللي قد قدام عندك حمدك عندنا سكة هلا نتعب على العالم هنا يقول نفسنا نتعبان لكن يوم كم يتعبنا تريم قل لك الرعير هلا إن شاء الله مسل اللي رفاياكم سلينا لا درجة اللي قل لك تحال وقل له وزارة الله يحمدكم يحلفني كل برنامج اللي قمت وإن شاء الله دينا إلا والعلق النبا طب كده حان وسلام
0: وبل يوم قاب قلنا هلا هنا بأمان أنا كم معلمة رأيت بأمان رحبنا مدرسيني اللي علىو ومن أول فصل أنبطوية مسلم مطورام اللي بقى يوم مطورام كنا اللي جاي جت لندنسي بأمان حمدهم قل زوبا وقل لا بل شيء اللي لقى أنت قلنا جهات ما هنا حمدا وقولكم ما هنا إلا نيتش اللي قل أشرح أقولكم لما لا كايكم حمدكم وشكرا
3: دي بآخر قل بلال الفتة أولاً قل البرنامج اللي لحسبه وقلنا أنسات اللي بيلو اندفنتو للتباب عونا قل حمد إفتة وقل لا أنسات كل اللي بلت يوم سليا للدحرايا لكنايتاي هينتايت أول قل كل المبروك بلان بلتو هذا أنا مقب عمر أنا من يلا العبية وماتشه لا قل إلان فنتوي إلان كون مبروك قل إبلان إفتة بلتو لانه تنثبت خدمياته نحنا كمان درسنا ودي الا بس حياه تن لكسكس يعني نحنا كمان كم الا نحنا يوم نتنايت للينا عند شقينا قلنا افري انسات تلا ما صات للينا مثلا اند جاب انا تو بدولتنا اتنايت جاب ان هلا الا زي عبل اكد قلها بنا يا ابي صور قل ارفع عنا عب هدف قلنا دبو مجتمعنا قلنا نقدم دولتنا قلنا نقدم بالذات دي التعليم أنسيت مقتك بابا أنا بس قلت قبل عيال أباني ميتو بالذات مدرسة تعليم ولادة لقباء جيرانة لقباء مجتمعة لقباء تطرافة لها كله علم من ذات أبا العم سلا نبرا قل كله من ذات تعلم قل نخدم كلينا لن يوم لتنايتنا عبا أمانة تثبت قبا إن شاء الله التا كانتا قلنا بصحا قل كلا اتفانين بهلت
4: شكرا انا من دي حمدكم قال حلف يفته وتكم سلوما قال يبلكم ترك قدر دي بزو باتات ما قيصر دي بليكم كني بليت قديم قدام لكن لمسل اندت فتشت تا كانوا تطله لا دي بدول كن لمسل حاجات قبل زياد حيله ودي وزياد لا لشعورنا ايو قلت قير سبت قدر انتم ما ربلس ديكم امبل وتلتهله وركاني قلت بصحونا وابشركم قلت يورونا نتوسيب هلكم

0: هاي سام وهاي سات متقبل التلفزيون إريتريا قازر سلامتنا تكبت دي بنبل قل يوم لدالة أخبار الله ساعات لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كزب عبي أرسوك لنبل. رئيس السياسة أفوركي ورئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث فناتها قدي هدق واسع ودو وزارة حرس قشلت سراير حن مراقبة قل تقبى اللي تقدم كما هلا شرحت ات مديرية فوروم اتمدات تعليم بحمسة وكليمتيت كامسة لزيادات شرحها اقباي ثورة ايران بخليج هرمز اقل حلفاء لجرب يا جالبات كم زبطينا تمنى روسيا مقدرة عسكرية تقل توكل متلامات واسعكم وديت حبرت قياس مشاكل اقتصاد عملة يورو لتنفع دول 3.8 كم سلبس حد حبرها تفاصيل أخبار رئيس السياسة أفوركي ورئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث فناتها قدي هدق واسع ودو تفاصيل الخبر من حامد أبو بكر تابعوا
1: رئيس السياسة أفوركي ورئيس عبد الفتاح السيسي اتيوم 3 أكتوبر ات مدينة حداس العلمين تقول ودو هدق التطور علاقة إريتريا ومصر منطقة وعالم كم سليفوما اتناي حبر أهمية لبو بعد قدي اتلركذا هدق واسع ودو التهدق رئيس السياسة تطورات منطقة بخص سيادة ووحدة الدول حشمة قل الركاب كم سليفوما إيمت آتاي الشؤون كارس التالب

0: المدى رتريا ومصر رؤيه واضحه وحد لشبه مباطر كم سلبان الشره رئيس السيسي اجت تطور علاقه كل ايتان لدول رتريا ومصر ومعاونه ثلاث فنات مجالات اجل مصالح كل ايتو لدول وقبائل بتقدم قبي بجهه عدو لهليت نيت بدقما من اكد حمديه قدمام رئيس السيسي ابترتو مصر مثل اريتريا لبات تاريكيت واستراتيجيات علاقات متحسار زايد كم لهي بشره المستقبل اتل علاقة سنيت لا تركز فعالية مشار عمار وشراكة اقتصاد اقدا التأولويات للتهي بمجالات قلت اكزيات كم لتقدم شرحام التاهدق بجهة اريتريا مسؤول شؤون اقتصاد السيد حقوس قبرهوا وزير صناعة واقتصاد السيد نصر الدين محمد صالح بجات مصره ودير خارجية والدنيا يتعاون دكتور بدر عبد العاطي حادرام علو رئيس سياس أفورك بأساس لرئيس عبد الفتاح السيسي لقدم يولو زيارة الشقل قليدي يوم 3 أكتوبر تو أسك مصر لسافرام رئيس سياسة يوم 4 أكتوبر مدينة حداس العالمين قبلها لا إتنا الحبر مسكوبة كم سليهوما شراكة تعاون التو هدق لودو على مرح الدول شارك هلام اللي وعلى اللي التلالي نايلة بلد فنات شكل قبلة أنحام التفايحة حدودنا بهلة بحر كايا خليج عدن خليج عرب ونيل لقلب اجتماعاته
1: تبعد خبر حقونة عدي وزارة حرس قشلت سرايرة أقليم قاش بركة وعن سبا حن مراقبة قل تقبع تايان ووراتات مراقبة قبي كمهلا فرق علاقات عمانا إلى وزارة شرحة دي بحد أسرة وحمسة دولة أفريقا دي بادوب وأكانت سعر ودباع لهلية سرائر تعدنا ما دي بلحل فيا سنوتات دي بقاش بركاليتا لترأياكم عليها تلحين اللي لكن قل سلف دول تأقليم عن سبا زهراتكم هلية لحبري أفهمت دي بكفلة سبتمبر تأقليم عن سبا مديرية حمل مالو دي بأسرة هكتار لأتريتا قشل سرائر يوم 10 سبتمبر سب مقدرة حرس حرستوت وإدارة إندية تعاونة وحن مراقبتكم قبقى لتذكر إلا قشلت أقليم قاش بركة فنتو هي دي مديرة قلوج حن مراقبة قل تقبأ نزوم تايان وحفز قبي هلا عشل شراير وكل مقدرة نفير سبتة بن من حتى دولة دي بعدة دولة دي بساقما دي بازرة واسعر مدرة الأجرية اللي سبتة قبقى حرستوت زاهرات سرائر دي بدواروم جريت من قبي دي بمطوروم لا لتركب مكتب حرس وإدارة بشاف اقل حبرو وزارة حرس ليكا قدمت ات مديريات فورو متمداد تعليم بحمسة وكلمة تايت كام سلزيدا كم فقريتو هي مشاركة دراسة بعمتنا أولد هي فنتوي وسوكم أرئيت مسؤول كدمات تعليم أستاذ إسماعيل علي اتيوم كل اكتوبر اتا قبقى اجتماع شرحة بأساس لا تقدم تقرير اتا سنة دراسة كل 2005 كل 2006 مشاركة دراسة تعليم رتب بأسرة وسبع مئتيت البرنامج عريوت هي بأسرة وسع مئتيت كامسل وسكت تأمرا مشاركة اتا اقلو ودو هدق برنامج دريس وادرسوت اقل الدكب بحبر اقل تقدم تأهيلات اقل الترد قياب مدرسين حقي اقل اقبالو كام سلهما جانب فداب اندي تحفزا اقل زياد فقريت اقل تقدم لا لبل وابعد ارى قدمو مسؤول فرع تعليم اقليم قبلة بحر كايه استاذ رشيد محمد عثمان بترتو التام ديريت تترئيلا هلية عبوت تأمر تافزاعات مجتمع وجهد مدرسين كم تا تشرح زيادة قل تقدم إلى تفانا إدارة مديرية فورو مسؤول وحدة كدمات اجتماعية السيد زرزقين مريم تأقل أسمع كلمة برنامج دريس وأدرسوت أقل تعود أقل وزارة تعليم لأطلع للترك داي سبت إيقاء كلهم سب شركة بعامة إدارات هي أب فنتوي أولوية إن ديهبوه أقل لقدمو التو أتفاق دعم أتى مديرية فوروم من روضة تسكى لأي درجة لا لتمدد ساعة وسبع مؤسسات تعليم لها دي بإدارة داحية إقيلة مديرية عبدقيح شعب وحكومة اندى تعاونوا مشروع مايسروي وكدمات كهربة للشك أهلام لمشروع معي شقية 104 وخمس برميل

ጸበት ባስከት መዲድ 6 ኪሎ ሜትር ዓነድር ወብንየት 3 ነቁጠት ተውዚዕ ለከም ከማ ከምቱ ለሓበራ መስኡል እዳረዳ ሕየት ጌላ ሰይድ ዑመር እብራሂም እስ ክላ ኣዳልዮት ጣቐት ፀሓይ ወሸቅየት ባስከት ከም ተማሽርሓ መጥመጦር እሊ ደገጊት ጌላ ወመንሱራ መትነፍዓት ቅወት ካህርበት እግል ልግበኣ ዓማዊድ እንደየት መደዳ መዲድ ሓብልት ታምም ሰበትሃላ ዲብ መደት ቅርብት ዓዳድ እንደየት ወዝዓ ከደማት እግል ለእምብት ከምቶማ ኣብ ተውሳክ ሓበራ ወራታት ብንየት ምሽሮዕ ታቢዕ ለህላ እሰይድ ጉዑሽ ይመስገን እብጀህቱ ውቅል መሻረከት ሙጅተማ ወጅሃት ሕኩመት ሓቆል ኣሕመዳ ለሽቅል እስክ ተምም ከም ለኣተላለየ ደማነቱ ኣከዳ ዲብ ምድሬት ዓዲ ቄሕ መስኡል ክደማት ማይ ሰይድ ዝረኣይ ክብርኣብ ወመስኡል ውሕደት ክደማት እጅተማዕየት ሰይድ ኣሰፋው ቱርካይ ሄ ሸዓብ ዲብ ቅሩቡ መትነፍዓይ ማይ ፅሩይ እግልግባእ ዲብ ለበዝሓያ እዳራት ዳሕያት ልትከደም ክምህላ ሸርሓው ኣብ ጅሃት ብዕደት ዲብ መዲነት ዓዲ ቄሕ ሓተ ኦክቶበር እድንየይት ኣምዕል ሰብ ዕምረይም ከም ዘከረት ወኪል ኤሬና ሓበራ متقبلتنا حقول لها حجار متعديت موسيقى هذه بأكبر كارج قلنا تعديت مرحبا بكم بدقمان عقباي ثورة إيران التحلفة حمس سامعيل بترول صعينات لعليا بسبب هرمز قل حلفة لجربة حمس جالبات بميسايل كم زبطينا تامرها لا تهيبين تحذير ان دكيديا اقل تعديا لجربيا جالبات كل اي ناي كويت واسلس ناي امارات كامتن ايران حبرت الليل بخصوص لا قديت جهة كويت وامارات اسك لا لا تهيبت حبري يهليتني سباب رمز اتحنتي مراقبتا كم حلا لا تشرح امريكا بترول لا تعنيا جالبات لا اتكباب لا ابو كم حلياتو تحبر لا تنحات ايران لكن لا خطت حنتي مراقبتها بعدت دولة اتكميل امر اتشرح قلت تقصدتو قبقت من قبي امريكا التحلفة ورح جون لا بس حتى مذكرة مفاهمة تفعل قلت ترجمات فقدت ايران التا لا تكررها منع قلت رفع مالا قلت تعتق منطقة مقباي مفقار صحي تقبل هاللي تصابي تعسكرية قلت بطر لا بديبو طلبات بليس قلت تركب تتلاك هاللي روسيا مقدرة عسكرية اقل تقيمم ونايشف مقدرة ديشا اقل توقل مثل مد واسع كام وديت رئيس فلاديمير بوتين حبرا التلي من يوم 28 سبتمبر اسك 3 اكتوبر لعقب مثل مد حد 5000 عسكري كام شاركو تو واسلح حديث اقل جربي كام تقدم رئيس بوتين افهما لناي رد بحر وعستر لا شمل مثل ما دا صابيت كارج قلت تقابه سيدي اي كامتو وزارة دفاع روسيا شارحة الليد لكنات الله لا مثل ما دا قل دول بعدات صحي عفوا قل دول موداق صحي لكت بات حالفة

0: درجة بزولة سون كل ناي بحكي لي طب كروسي العديد لا مو عمسي لو بابا سعيد اليوم نمنا الواحد دخان سبسي كسرح عند حر اليو كسرح كم دخل يا دا أمن ونياتو عند حر حنقول كا طوعي كونكا أنتي كسرح تدخل خا بهليت يعني تسقم على لوندي إذا تسقم كاشفين كا قال ملي والله هنا تساتر تدخل خا
1: تقالي زودي أمو دعتا سنكلنا هو اسم قرال دا أمبر تسفى مقرات أيكونن سنكلنا مورال دا أمبر تهكيت أي ولو دنيو دحر مبال متبباع فرق حيلي سلزغوني كسعب اللو بمباليا زرب أزازي ما ودحنكم
0: إذن بعلكم متبباعي خمزة تقول لخلكم قالوا اتك أبزلو وهم غيرم حخور دولو نعو كمان كم انت غير كم متبباعي عزيسي عبم متبباعي مورالي خوناكاي ما ذكرنا بلو بلسكت متبباعي.

0: سلام بخبركم تخطاتلتي مدبات تلفزيون ارترا على تاوزينات سبورت حيزلكم قريب الله نمكتتالكم اقدمه بخبر زعدم امير علي عمتاوي بهاغرا فيدريشن اتلتيكس ارترا تودي بوزكيد هاغرا وردر ويا غوبوت مال سنبت اب كبابي قلعي تخايدوم عمتاوي بهاغرا فيدريشن اتلتيكس ارترا تودي بوزكيد هاغرا وردر ويا غوبو تمال سنبت اب كبابي قلعي تخايدوم ابتي لو معمت مبل 13 غزي يستخايد وردر دكتبعتيو اتلتات 10 كيلومتر دكانوسيو اتلتات دوما 8 كيلومتر زرحقتو ناي غوبو وردر ما كايدوم اقدمن وردرن كاب زكايد 13 دكان ستيو اب زكايد وردر اتلت كلب دندن منستر من كل خال سمرت مرحوي نوردرا ب 4 دقيقه 46 كاليتن بمزام شامبيون غويا غوبو دك انستيو ايرترا بموقان تعويتا كسنه ولد برهان كاب زبا ماكل كاليتي نصنت امانويل كاب زبا دوب دما سالسايترتا بمحاز بقدم تختل تشلمتي 10 13 شمون تشحن 15 افاكوينن فيوري غبري هوت كاب ماكل اريام حدش كاب ماكل كسنه تسفال دت كاب دوب دما كابراب هاي كساب شاد شايترتا نزولوكو تحزيئن نسلست كاب اتلتاتا مسقدامول شدشتا اتلتات زقتوت زوبا ماكل بغانتا درجة غوبلل حقرا وردر دك انوستيو خينام 49 زبزوحم دك تبعتيو اتلتات 10 كيلومتر زرحقت وردر زكايد وخينام اتلت زوبا دوبوب تخلي هايمانوت برحانة نتوردر ب 41 دقيقة 10 كاليتن بمزام زولي شامبيون دفئو تشلامي 10 سلستشن افا خينام اتلت زوبا دوبوب مغشو مايكال اي تشلامي شمون تشحن افام اتلت زوبا ماكل يوسف آدم دمى سالسايترتا بمحاز تشلامي حموش تشحن افاقينوم اسمرم شماي كاب زوبا دوبوب راب عيد سقاب تادسة كاب زوبا دوبوب حموشاي محرط اب امانويل كاب زوبا دوب دمى شاد شايتر تحيزوم 4 خب اتلتاتا مسقدامود 6 اتلتات زقتوت زوبا دوب دمى غوبلل حقرا وردر ويا غوبو دكتبعتيو بمخان تعويتام ممحدار زوبا ماكل نعوتات اتلتات شامبيون افريقان شامبيون عالم دنماركن اتبابيعوم ممحدار زوبا ماكل نعوتات اتلتات شامبيون افريقا كتما اكران نعوتات اتلتات شامبيون عالم كتما كوبنهاغن دنمارك دك انستيون دك تبعتيون اتبابيعوم اب تستخيده نايمتبابع مده بريزيدنت فيدريشن اتلتيك زوبا ماكل اتو كوبروم تخله اب زسمعو نايمخفت قال كند اعلام ناي تستخيده متبابع نتوم انصبرق عوز زمزغبو اتلتات كبري مهاب نخالوت اتلتات دماق قدوس قني نمحدار مخوانو غليصوم وانا دايركتور كفلي باهن سبورتن زوبا ماكل اتو اسمروم صق ابرهان ابزو سمعو قال سبورت بلعل تصادفنتكم بحفشه من محدارات نوسان زوباتات كم زحيل تقيسو نوتوم لو محمد شلو مزلو ابنتاويان اتلتات زرخبو عوض بمعقاب نقصالي بدرجه عالم ابزكيد وردرات عوتات كحفسو ازغغيروم وانا اكايد صراح من محدار زوبا ماكل اتو زريت ولد ابرهان ام مدمدمتا ابزو سمعو قال سبورت بزي كاملو تعنا كتونن زهلو ابركتو اب هاغراون اهغراون تفلاطنت على قد سلا زلوا من محدار زوبا ماكل سبورت بعينتن قصرن معباي بزحايه لكم سرح دهر مغلاص نخلهم عوتات اتلتات يوهان ايلوم ابتعلت نعوتات اتلتات سيرتيفيكيتن غنزباوي متبع بمهاب نايدرار انغدو تخيدوم
1: سبورت اوقن احدوتات از معراب بزفلالي وردرات يقصلالو
0: سبورت اوقن احدوتات از معراب وردرات كعس اغرن مرببن اب كتما بارنتو بحيال وردر تخيدوم وردرات كعس اغرين هدك انستيو امونغ كلبات زارا انصار سيموت استخيد غطم تصوات يتغانتا سيموتي بزغبر وحيال مدلوات قد معرفتي بمنجد فيبن صقاي فنان عقبن كلت شوتوتات كمزغبان كلوا دهر عرفتي اب زغصل صوتا دما بمنجدي هيرميلا حبت مريم هيران ولد مريمن ميكال تصفى لمن توسخت 3 شوط بمزغاب نمغاطم تا غانتا زارا بغفي حموشت ببارودي ختام قصيلن امونغ كلبات بيشا انصار قال علوس تخيد ورد دردما تصاوت يت غانتا بيشا حيال فتنتات بمك

0: المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 5 أكتوبر لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. قمة رباعية تجمع إريتريا ومصر والصومال والسودان في العلمين. الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول برهان يبحثان العلاقات الثنائية. دعوة إلى الحفاظ على تقليد كوندورا ونقله إلى الأجيال القادمة. في الأنباء العالمية، تصعيد دبلوماسي بين الهند وباكستان إثر حادثة على الحدود. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ يستخدم الذكاء الاصطناعي. وأوبك بلاس يتفق من حيث المبدأ على تثبيت أهداف إنتاج النفط. من العناوين إلى التفاصيل، حيث شارك الرئيس إسياس أفورقي في القمة الرباعية المشتركة بين رؤساء مصر وإريتريا والسودان والصومال في 4 أكتوبر والتي انعقدت في مدينة العلمين الجديدة. وقد خرجت القمة بإعلان العلمين المشترك التالي، التفاصيل في التقرير التالي.
1: إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، العلمين 4 أكتوبر 2026. أولا، بناء على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وفخامة الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اجتمع السادة الرؤساء في قمة رباعية في 4 أكتوبر 2026 في مدينة العلمين الجديدة. أجروا خلالها مشاورات أخوية مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها. ثانياً، تناولت القمة ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. ثالثاً، تم بحث تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق مناخ مواتٍ للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة أخذًا في الاعتبار وحدة الأهداف والمصير المشترك. رابعًا، تطرقت القمة وتوافقت رؤى القادة المشاركين بشأن المسائل التالية: ألف، دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية ودعم المؤسسات الوطنية إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة. ب، دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها. جيم، دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أو سوم بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكن البعثة من تنفيذ ولايتها دعما للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية. دال، التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. ها، التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود ومنها نهر النيل، لا سيما مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون في من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. زين، الاستمرار في مزيد من تعزيز التنسيق والتشاور ما بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية الشقيقة. خامسا، اتفق القادة على إنشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم. سادسا، أعرب السادة رؤساء كل من إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة التشاورية.
0: أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بعد ظهر أمس الأحد 4 أكتوبر مباحثات في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين إريتريا والسودان إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات التشاورية المعتادة بين قيادتي البلدين والجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تحظى بأهمية مشتركة. وكان الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد شارك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الذي عقد يوم أمس 4 أكتوبر بمدينة العلمين بمشاركة قادة إريتريا ومصر والسودان والصومال. دعا مشاركون في الاحتفال التقليدي الكوندرا لدى قومية الكوناما المجتمع ومختلف الجهات المعنية إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على هذا التقليد العريق وصون مكانته بما يضمن استمراره وانتقاله من جيل إلى آخر. جاءت الدعوة خلال الاحتفال الذي أقيم في 2 أكتوبر، حيث أوضح المشاركون أن كوندورا من التقاليد الشعبية التي تقام خلال موسم الخريف، مشيرين إلى أن مستوى الاحتفال به ومشاركة المجتمع فيه شهد تراجعا تدريجيا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الاهتمام من جانب المجتمع والجهات المعنية. وأشار المشاركون إلى أن تأثير الحداثة وتراجع اهتمام كبار السن من بين العوامل التي أسهمت في ضعف حضور هذا التقليد، مؤكدين أهمية قيام كبار السن بدورهم في نقل هذا الإرث الثقافي إلى الشباب. كما دعوا قسم الثقافة والرياضة إلى تعزيز المبادرات التي بدأت بها للحفاظ على كوندورا ونقله إلى الأجيال القادمة وإنشاء منصات تبرز قيمته ومعانيه وجمالياته. يعد كوندورا من أبرز التقاليد الشعبية ذات المكانة الرفيعة لدى قومية الكوناما، ويقام سنويا في مناطق كونا وتاودا وكولوكون تحت مسميات كوندورا كونا وكوندورا تاودا وكوندورا شاتا وفق تقاليد وممارسات متوارثة. نظم فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية

بإقليمي عن سبب بالتعاون مع فرع وزارة الصحة تدريباً ل150 من الآباء ومقدمي الرعاية وأعضاء الجمعية بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وأقيم التدريب في مدينة كرن خلال الفترة من 28 من سبتمبر إلى 2 من أكتوبر، وقدمه عدد من المختصين وركز على علامات وطرق التعامل مع حالات التوحد ومتلازمة داون والشلل الدماغي والأمراض المنقولة جنسيا، إلى جانب أساليب التواصل والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتنموية. وأكدت رئيسة فرع الجمعية السيدة جنة هبتي في كلمتها أهمية أن يتعرف الآباء ومقدمو الرعاية على طبيعة الحالات التي يعاني منها أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة التي تسهم في تحسين حياتهم ونموهم ورفع مستوى الوعي بشأن احتياجاتهم. من جانبهم أكد المشاركون أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات بصورة مستمرة والعمل على ضم الأطفال الذين لم يلتحقوا بالجمعية وتعزيز حملات التوعية المجتمعية حول قضايا الإعاقة، إلى جانب تقوية التعاون بين الآباء ومقدمي الرعاية والجمعية. ودعا مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية بالفرع السيد تخستيزر آي المشاركين إلى تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال التدريب في مجتمعاتهم والعمل على توعية الأسر وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانضمام إلى الجمعية والاستفادة من خدماتها. تشير سجلات الجمعية إلى وجود نحو 5500 شخص مسجل من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في إقليم عنسبة. أفادت إدارة التعليم في مديرية فورو بتسجيل نمو ملحوظ في انتشار المؤسسات التعليمية، حيث ارتفع عدد المدارس بنسبة 52% بالتزامن مع زيادة مشاركة الطلاب عموما والطالبات على وجه الخصوص، وفق ما أوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ إسماعيل علي خلال اجتماع عقد في 2 من أكتوبر. وبحسب التقرير ارتفعت مشاركة الطلاب في التعليم النظامي خلال العام الدراسي 2025-26 بنسبة 27%، فيما سجل برنامج عاريوت زيادة بنسبة 29%. وخلال النقاش دعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحسين عملية التعليم والتعلم وتكثيف برامج التدريب ومعالجة النقص في المعلمين، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات المحققة والعمل على تطويرها لتحقيق نتائج أفضل. من جانبه أكد مسؤول فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن النمو المسجل في قطاع التعليم بمديرية فورو يعكس وعي المجتمع والجهود المتواصلة التي يبذلها المعلمون، داعيا إلى مضاعفة الجهود والبناء على هذه النتائج. وفي كلمته الختامية أكد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية بإدارة مديرية فورو السيد زرز جينا مريم أن نجاح عملية التعليم والتعلم ليس مسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم وحدها، داعيا جميع الشركاء وإدارة الضواحي بصورة خاصة إلى إعطاء قطاع التعليم أولوية والعمل بصورة مشتركة للنهوض به. تضم مديرية فورو 97 مؤسسة تعليمية تمتد خدماتها من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تم الاحتفال في 3 من أكتوبر في العاصمة أسمرة بتخريج 30 شاباً بينهم 10 شابات من أعضاء الجمعية الوطنية للصم بعد إكمالهم دورة تدريبية في مجال الرقص استمرت 9 أشهر في الإقليم الأوسط. وخلال مراسم التخريج أوضح رئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سأله أن التدريب شمل تعليم لغة الإشارة بالتزامن مع إيقاع ضربات القلب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجمعية الوطنية للموسيقيين الإريتريين تدريب نحو 90 عضوا في إقليمي الأوسط وعنسبة حتى الآن. وأكد الفنان المخضرم ومدرب الرقص السيد كحسي جبرهيوت أن المتدربين أتموا الدورة بحماس كبير وأظهروا خلال التدريب مستوى عالي من الالتزام والقدرة على الأداء. وفي ختام مراسم التخريج قدم المتدربون عروضا فنية في الرقصات الشعبية لمختلف القوميات الإريترية أظهروا خلالها المهارات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم. كرمت عدد من المدارس في إقليمي الأوسط وعنسبة الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2025-26 تقديرا لتفوقهم وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية. وفي هذا الإطار كرمت مدرسة تزعدة كريستيان الثانوية في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط 47 طالبا وطالبة من الدفعة 38 للخدمة الوطنية، بينهم 23 طالبة ممن أحرزوا نتائج متميزة على مستوى الدبلوم والشهادة. وفي مديرية جالا نفحي كرمت مدرسة عد أناف الابتدائية والمتوسطة طلابها الذين حققوا نتائج جيدة في الامتحان الوطني للصف 8، حيث تم تقديم دراجات هوائية للطلاب المتفوقين إلى جانب منح كل معلم 500 نقفة كحافز تشجيعي. كما كرمت مدرسة فنلاند ميسيون

الابتدائية والمتوسطة في مديرية جازابندا 87 طالبا وطالبة، بينهم 61 طالبة ممن حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني للصف الثامن، وذلك بتقديم ميداليات وأجهزة لوحية لهم. وفي مدينة كرن كرمت مدرسة مقارح المتوسطة 22 طالبا ممن حصلوا على نسبة 90% فأعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن، إضافة إلى تكريم 9 معلمين تقديرا لتميزهم. من جانبهم أوضح مسؤول مكاتب التعليم في المديريات المعنية أن النجاح الذي حققه الطلاب يمثل محطة في مسيرتهم التعليمية، داعينهم أو بدعوتهم إلى مضاعفة جهودهم ومواصلة التفوق حتى يحققوا نتائج متميزة في دراساتهم الجامعية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، استدعت كل من الهند وباكستان القائم بأعمال الأخرى على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت نيودلهي اتهامات إسلام أباد لقواتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتيلين عبر الحدود بصورة غير قانونية. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد ذكرت أن أفرادا من قوات أمن الحدود الهندية استخدموا قوة فتاكة غير مبررة ضد مدنيين أعزلين في قطاع بيديان على الحدود، معلنة رفضها القاطع لأي محاولة لتصوير القتيلين على أنهما متسللان. وعلى إثر ذلك استدعت إسلام أباد القائم بالأعمال الهندي لتقديم احتجاج رسمي، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري وموثوق يتسم بالشفافية. في المقابل رفضت وزارة الخارجية الهندية الاتهامات الباكستانية، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع، واستدعت القائم بالأعمال في المفوضية العليا الباكستانية للاحتجاج على مواصلة تسهيل التسلل غير القانوني عبر الحدود. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي يزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الصاروخ أصاب هدفا على بعد 1000 كيلومتر في البحر، وأن التدريب كان يهدف إلى اختبار وتدريب القوات التي تشغل نظام أسلحة استراتيجية تفوق سرعتها سرعة الصوت. وكانت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قد أعلنت أن الصاروخ الذي أطلق قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في النبأ الأخير، قالت 3 مصادر مطلعة إن تحالف أوبك بلاس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر قبل اجتماع المجموعة. وتضخ الدول الخليجية الأعضاء في أوبك بلاس كميات تقل كثيرا عن المستويات المستهدفة في ظل استمرار تعطل الصادرات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ تراوحت الصادرات بين 60 و80% من المستويات الطبيعية خلال الأشهر الماضية. يضم أوبك بلاس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا. ورفع أوبك بلاس أهداف الإنتاج خلال معظم عام 2026 بعد سنوات من خفض الإنتاج، لكن معظم تلك الزيادات ظلت على الورق بسبب الصراع في الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. قمة رباعية تجمع إريتريا ومصر والصومال والسودان في العلمين. الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول برهان يبحثان العلاقات الثنائية. دعوة إلى الحفاظ على تقليد كوندورا ونقله إلى الأجيال القادمة. تصعيد دبلوماسي بين الهند وباكستان إثر حادثة على الحدود. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ يستخدم الذكاء الاصطناعي. وأوبك بلاس يتفق من حيث المبدأ على تثبيت أهداف إنتاج النفط. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة علينا وعليكم في كل مكان إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبي، ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، إن شاء الله حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم. سلام كميك اني هم زخبركم من زخبرك ان تخطى تلتي مدى تلفزيون ايرتراب في ليد ما تخطى تلتي مدى بهلو دبيوة انه كم توتر جمعتنا قبرة مدبكم مدى بهلو دبيوة بقتك اب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا كم وتر وزفلا ليدر فتات حيزنا قريبنا لنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا بزنا مسكو التلفزيون نازل رأيهم زلو وطسات تلفونات بيلكم دولكم اب مدبنا كتساتفو بخبر ندع دمنا نايلو معانت مخفتيت مدبنا لنا قريبنا يازل لنا درفي نايدم تزاوي سولومون يوهانس باريا مناتب الدرفي اهتكم مارتي مخفتيت مدبنا نعا سمعنا كن من لسينا مسانا تنحو السادة المشاهدين خلونا نفتح حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة بأغنية للفنان المخضرم سولومون يوهانس باريا خلونا نسمعها مع بعض وزي ما قلنا نحن معاكم على الهواء مباشر حنرجع خلوكم معنا.

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا سابقا كنا مع الفنان سولومون يوهنس، أغنية بعنوان منى ومنه. نجي لاتصالاتكم، نستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. هلو هلو هلو، حارين بارز أخباركم تعذبتنا كامتي أغادي ما زبلكم مصدم تساوي سولومون يوهنس ينات إحنا منى تبل درفنا يلوم معنتين مجمري يا مخفتي تمدبنا لازم مرتنا يا درفي أنا يرى مالتيو كابدو ما ناب تليفوناتكم إنها ملاس حاسبنا تليفون متيات النات إني حاب بس معلش كم تقدم مزبركو بزن أم مسكو تلفزيون نازل رأي خمز الوقت تسات تليفوناتنا عسى دخل تايسان أربعة حمسان أربعة كومون عسى دخل تايسان أربعة سبعة أربعة دولكم كم وترو أب مدبنا كتسات في بوخبر نقدم كم تيادي مزبركو استفلا لي درفتات بستفلا لي وانقطات نهاية راز الدرف ودرفتاتي نحيزنا قريب نازلنا كتزنا قعود فاندا قبرنا دما تليفوناتكم كاب زي ما تسألنا أنا بزقت إلى تسعب زلا درفي أخب لكم مالتيو درفي بوان قصة هون يدم زاوي عبد الله عمر أرحبات بالدرفي إن قريب نازلنا بس قدميو تليفون مزياتنا لا داوي التليفون هي بنا له. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كبل
1: علي رحمي خلي
0: أبني خلي الحمد لله تبقى أني من كبل
1: زيني زيني عبد الله عبد الله
0: هالراي تفضل زينب حبيبتي غطلي
1: نجي مرة هيدي وراي فودر بس عشر
0: هالراي
1: كبور مفتي أثمان بعد الله
0: تمام
1: أجر من تلك مهرون مهرون مهرون
0: هالراي
1: خامشن إسان خامشن
0: تمام
1: كبو صابر عبد الله
0: هالراي
1: تعلم عبد الله
0: تمام
1: نعم عبد الله
0: تمام
1: كمون أزير فوصة من هذا إلهام بطاقة
0: هالراي
1: من المنير
0: تمام
1: ومن بطوتي جزوتي مسارحتي
0: تمام هالراي
1: سؤالك مع أخا
0: شكرا زينب حبيبتي شكرا أني
1: أجاز الوهاب ومسكت الأمسان أحواتي
0: هالراي
1: هلا سؤالي
0: شكرا حبيبتي أني أني زينب مرحبا
1: رأيبين.
0: كمان تليفون لاتنا هلو هلو هلو هلو هارين بارد خبركم تعذبتنا نبزع طيلة تسعب درفية إنا مثلني تليفون كساب زمت الناس. هذا المشاهدين خلونا نسمع أغنية ناخد فاصل غنائي ونرجع أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة الساولي الفنان عبدالله عمر خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع زي ما قلنا سابقا نحن معاكم خلوكم معنا.

0: كاب دمتقوي عبد الله عمر إذا خبركم تعذبتنا أنا بتليفوناتكم كن ملسينا تليفون لاتنا هلو
1: هلو سعد
0: هلو دبي ومرحبا جمولة خميك إني خي
1: مرحبا سعد كم يعيشي
0: طبا الحمد لله تفضل حبيبتي أولي
1: غدا عملتنا ريمان بعلي ريمان بإدوان إبراهيم
0: تمام
1: عاد عباد ما نحواتي أوشن وزعن ركبو
0: تمام
1: عبدين نسايد الله نسر الدين إبراهيم سعد جمعة
0: هالراي
1: نسايد حويد ما زينب سلمان نود حكمي جامع
0: تمام
1: سلام كعب لغ الله ومسي الله
0: هالراي سلام تحمد عام سلام بالله
1: نزاك حوي هايسم عدم ربلاح حسين محمد
0: تمام
1: تمون عاقي نزمنا باخد ما تشكا قروني
0: استوديو سمعوا كله كلهم جمولي شكرا حبيبتي
1: سدراي بيت حسن بركت
0: هالراي
1: عمر الجدري سمع عاد يحضر الكاب سدرو
0: تمام
1: ونسعاد أحمد
0: هالراي
1: كمون ريدوان إبراهيم
0: تمام
1: نقول لهم قرابة بالصناعة
0: هالراي
1: مع السلامة
0: شكرا حبيبتي أنا شكرا جمولي غني لنا كمان تليفون لاتنا هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: هلو مرحبا صح
0: مرحبا من قبل
2: هلو
0: سمع كل اخو من قبل هلو هلو معلش تليفون تلفزيون لا أصلني كفتة تلفزيون راح ضل متاعك سمعنا الأخي هلاو معلش أب تلفزيون لا مثلاً بتاع سمعني كألثن زخوركم تعزبنا هم تقدم مزبركو نستفعل علي درفتاتي نحيزنا قريبنا زلنا مدبنا مدب هلو دبي وقت
3: هلو
0: بس كرأيتي تلفون متعتنا لهم قبل هلاو
3: مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا
3: سلام منير يا غطفني
0: منير كم يوعي الكا
3: سلام سلام
0: الحمد لله دمت هاني اشتيت حيت ان العاول كقتل
3: سلام سلام وانا
0: حراي قتل منير تفضل
3: انا عن كبور بريزنتي شاف فورتي
0: تمام حراي
3: عايل سات مكلغل
0: تمام
3: كون قد عبلهم غرماي غرمايكا
0: حراي
3: مستريس سلاس
0: تمام
3: عبد الله ابراهيم
0: هالراي
3: سبيتو مستروي
0: هالراي
3: اوني انا ساقي
0: تمام
3: سبيتو ناسنت
0: هالراي
3: ساميل بوكشو مستبيتو تمنيت
0: هالراي
3: اون راهوة تخلي مستبايا رزانة هوسا
0: هالراي
3: مسترايل حفلية
0: تمام
3: اون وطعامة
0: هالراي
3: فهمون نقول له الزيارة فران هزو بابلون متسنين
0: هرهي منير شكرا منير
3: هاون هاون
0: هرهي مبارد هاوركم تعزبتنا نتعطيها تسعب زالة درفي أحب لكم درفي نايدم تأوى مرحاوة كدانا أريا ملسي لنا دحريت كنا قرية بالدرفة قريبنا لنا ما يتحابيرنا هنسمعه

0: علينا قلتنا بخبركم تعذبتنا انا بتليفوناتكم كل ملس تليفون لتنا هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا من كبل
1: لتكرستوس عبد الشبان كمل دفرة
0: هراي كم يوعي الكل لتكرستوس
1: جابر مسدين
0: الحمد لله حبيبتي تفضل اطلي
1: الشيء بلجمرتا المثل قال حالتا في ارترا
0: هراي
1: بالقصال نقالي حابنك حتى يرأيان مش بعيدة مش بكان
0: تمام
1: أرجو بقاش بركة تنزه ولا أنا قاش بركة بسوء آية بعيدة مش مصارفتو
0: هراي
1: بالقصال نحوي محارتا بسه بسنترا بركة مش بكو
0: تمام
1: نبديتا بسه مش بكا
0: هراي
1: ونبتوتا بسه مش بكا
0: تمام
1: نسبنتا بسه مش بكا
0: هراي
1: هاي إذا نودي أبي عبد الجليس بركب مرهو عقبال بيت
0: هاي
1: ونوال عقبال بيت برون تتركب للسبع البيتة
0: تمام
1: ونقصال نو ودوم الدفوت ودوم عبد ربيش بركب هلك أقدر تجهر بريس اسمه السدرة بيت مصدقو
0: هاي
1: ونقصال نقال أمي شقيني تتركب أقا
0: هاي
1: ودم الله وكلهم قرابتي أبارك أدركم من دفرة
0: هراي
1: وأسأل بحواتي ودك حاوبي أبارك أدركم
0: تمام
1: ودم الله أهزي أتراي
0: هراي أني أنا لتكورستوس بتعمي إذا مسكنك شكرا هاري زهبركم تعذبتنا كابز من موضع الحجون نبز أطيات سعب زلا درفي أخبلكم درفي بأنقو عرب كتكم يا مالتي نايدم تاويتي وديت أبرهام قدمي يمكن تليفون متياتنا لها نقبلها هلو هلو السادة المشاهدين يبدو أنه نخش فاصل غناي أغنية للفنانة يوديت أبرهام أغنية سودانية عربية اسمعنا مرة خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشر من الفضائية الإريترية اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم نحن حنكون في استقبال اتصالاتكم وحداتكم إن شاء الله.

0: من الفنانة يوديت أبراهام السادة المشاهدين أغنية سمعنا مرة. خلونا نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو.
1: أهلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عادينو أخبار؟
0: الحمد لله بخير. من قبل؟
1: ربو إن شاء الله. أنا خالد.
0: خالد
1: أبو أردة.
0: هالرأي. كم يوعيلك خالد؟
1: ربو إن شاء الله. الحمد لله.
0: الحمد لله. تفضل.
1: ميت عنا.
0: طوالي. الحمد لله تمام.
1: تمام. الصوت واحد أسمع صالح حقين أترك.
0: تمام.
1: ألو.
0: سمعك الله خالد قتل.
1: أسمع صالح حقين أترك. عبايه.
0: تمام. حراي.
1: اكرام محمد مرحبتين ان شاء الله.
0: تمام.
1: نجا سعيد عبدي ولادي كي.
0: حراي.
1: عبد الواسع كليفة سعودي ازركب كاف ازرك.
0: تمام. حراي.
1: هواتي كاف مدينة عبد الواسع رضوان عبد الواسع.
0: حراي.
1: عبدين دعا اولون مذكو بمولون غزاوتنا دباليكو. سلام كوزان دلي.
0: هراي.
1: أبو أردة زرقة وحان ده حانتال حانتال حز أجن حانتال حز.
0: هراي.
1: سلام كوزان دلي.
0: تمام.
1: كلهم أموتاتي.
0: هراي.
1: أمي رحانة أمي صفيا.
0: تمام.
1: كلهم جندا أسمارا كلهم بيت سبك سلام كوزان دلي.
0: هراي خالد إن شاء الله كلهم سمع مخهم تصفى قبري أني لنا. شكرا خالد. مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو.
2: هلو
0: دبي. هلو دبي ومرحبا.
3: هلو.
0: مرحبا. من قبل؟
3: هلو.
0: سامع كل اخو من قبل؟
3: هلو. مرحبا.
0: هلو. مدب دبي ودوي كل اخو من قبل؟
3: سعد.
0: نعم. هلو.
3: فنانة.
0: تليفون متى تنتني حتى واريتاتنا لمس لني إن شاء الله دقي محدود تسفان قبرنا بزقت يا تسعب زلاد الفحب لكم يظهركم تعزفتنا. تليفون متى تنتني لقي مثل أنهم قبل. هلو.
3: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
4: مرحبا.
0: من قبل؟
4: أنا محمود دمير وتني أروكم.
0: محمود كم يوعي لك؟
4: لا عند زعل.
0: معلش مسمر أبي وحراي. تفضل.
4: سعد.
0: ايوه تفضل. اتي خلها محمد بدا بايوه. محمود تفضل.
4: ملي مدك فاعل زركمو.
0: الراي.
4: ني قال حتي قلت انا تعثرت حالي ورحيت شعاتي عقل جبرت.
0: تمام.
4: علويا صالح نصها استاذ عثمان.
0: الراي.
4: ني قفات وحتي غاني. عريت محمود مسلم ترابيته.
0: الراي.
4: ابراهيم ودا مصدقو مصطفيتو محمد علي ودا مصطفيتو.
0: هالراي.
4: زينب وحلف وخاني خطوبات قبرت.
0: تمام. هالراي.
4: بعليتا محمد الدين عبد الله.
0: تمام.
4: امنا صالح عمر من خديجه صالح عمر مصدقا.
0: هالراي.
4: بعليتا.
0: تمام.
4: يقولون صدر هذه النجاة قال لي يا

0: كلنا المعلم.
1: الراي سمعك الله ميكا زكريا سيلني لنا محمود. شكرا.
0: مرحبا مرحبا.
1: مرحبا حرين بارز هبركم تعزبتنا انا بزات لا تسعب در في دو هبلكم در في نيدم زويت ايدين تخليت كده اللي كاتب در فينا قريب نازل لنا مالتيو نعاسه معنا هنملسينا فاصل غناء الساده المشاهدين مع الشابه ايدين تخليت خلونا نسمعها مع بعض.

0: انا يبان صاحبكم تعزفنا انا بتليفوناتكم كن ملس تليفون مزياتنا الله هلو
1: هلو مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا من قبل هلو
1: دبي انا مش حاسك بارنتو
0: هراي كم يوعي الكاموسة
1: نقصي
0: هم يوعي الكام معلش يا ريتك
1: محمد دبي محمد تبو
0: الحمد لله تفضل نقصي تفضل
1: اوكي مجمريا انا خبرت بعد بيتي من
0: هراي
1: امروني
0: هراي
1: نقصي
0: تمام
1: وين يسلم
0: هراي
1: وين مبر فريد
0: هراي تمام
1: وين معهم العوالات دقائق
0: شكرا انك سيغني لنا
1: فقدني اتخونكم ناي بنطاوي ارتيش موسيقى افزانا بيتي صورة فرة صورة تدر فدر في
0: ان شاء الله طوالي ان شاء الله نقصي ابتات متزلة ان شاء الله طوالي شكرا نقصي مرحبا يأني لنا هلين بارزها بركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبايوا بقطك بتلفزيون ايرترا اتسالي يزلو نبزا اطيرات سعب درفية هب لكم حجون درفي بوانقوا بيداويت نايدم زاويان محمد تيتا مس امنا محمد علي اختكوني ماتي بس التليفون متياتنا لها نقبلها هلو
2: هلو مرحبا
0: هلو دبايوا مرحبا من كبل
2: مدينة عبد الحق كالكسلي
0: هراي كم يوعي لكم مدينة
2: تفضل
0: تفضل حبيبتي
2: مدينة عبد الحق قدام الناس تدراي زين في عربيسل
0: هراي
2: عربيسل مالذي عبد الحق عبد السمن
0: تمام
2: قتلة دكي أكرم في الرسل إكرام
0: هراي
2: مستويتو أكرم
0: هراي هلو هراي
2: إبراهيم عبد الحين مصدقو مستبيدو أبقى ثلاث ركض
0: تمام
2: عبد السمد عبد الحين مصدقو مستبيدو أبقى هولاند ركض
0: تمام
2: عبد الكافة عبد الحي أبقى هولاند ركض
0: هراي
2: تعزفوا
0: حسني مع عبد الحي تركب كم وقعناهم مثل هالرأي أني لنا مدينة شكرا حبيبتي أني لنا مرحبا كم تقاضي مزبر كوزا حباكم تعزبتنا نبزا تقتل درفئة درف بانقوا بداويات نايدم تاويان محمد تيتا مس أمنا محمد علي بمخان زدرف ودرفئة نعسى ميان حجون كم لسينا مسانة تنحو

0: بين
1: الراي.
0: أسوى تركب بالمعلفين
1: تمام
0: أيام كربين
1: الراي.
0: يعني اللي لعاكم تلاي يعني اللي
1: يا أني لنا سنيت بتعمينا نمسجني أني لنا. شكرا.
0: يعني اللي
1: مرحبا هاريز هاوركم تعزبتنا هم تقضي مزبلكو تليفون تزي مزياتنا نازا أطيلة تسعب درف دمزاوي تهيلا ملت قابي تبل درفينا قريب نازلنا مالتي حبيرنا نسمعيها.

بمنظر عداقة بمنظر واقع دي هو دادر بمنظر كواليتي دي هو دادر بمنظر باكيجينج دي هو دادر بمنظر زهو كونفينينس دي هو دادر بخمي خخوا دادر ازيوم كصنعو زلو ماتينا سلازي ناي عداقة استراتيجي كصنع خلالو ناي مودار استراتيجي كصنع خلالو እዚ ሕጂ ምናልባት ካብቶም ካልኦት ባይታታት ክፍጠሩ ዝፀንሑን ፍልይ ዘብሎ ነገር ንሕዳ ኮይኑ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ዓይነት ኣረዳዳእ

ساعة حموش خوينو زينا أم السنة في اللي مالو ناس خبركم تعذبتنا كم يتوعلو نيلو ميسوني حموشة تكم تستدالو زينا هاتوش تنوطان حيزنا لكم كريمنا لنا نمكت تالكم بخبر نعدم عرسي ماس مروم سعرابيت قوان قملكت عبرها التولد بمهانينا بغندار استزينا في اللم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الرئيس السياسي الأفريقي يلتقي رئيس الصومالية حسن الشيخ محمود في العالمين. إحياء اليوم العالمي للمعلمين بفعاليات متنوعة. جمعية الإعاقة الذهنية والنمائية تنظم تدريبا لرفع وعي الأسر في كرم. أمريكا تسحب قذائفها من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية. تركيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. الهند والولايات المتحدة وصلتا إلى طريق مسدود في مفاوضات التجارة. أهلا بكم مشاهدينا. التقى فخامة رئيس السياسي أفورقي صباح اليوم الخامس من أكتوبر في مدينة العالمين الجديدة بجمهورية مصر العربية. التقى الرئيس

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وجاء اللقاء في إطار المشاورات المستمرة بين الرئيسين وتنسيق الرؤى والمواقف في شأن التطورات الإقليمية والدولية بصورة عامة والأوضاع الراهنة في الصومال بصورة خاصة. وأكد الرئيسان أهمية تهيئة الأرضية والمناخ السياسي في الصومال بما يعزز وحدة الأراضي الصومالية ويحافظ على استقرار وسلامة وتماسك الشعب الصومالي بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية. وأوضح الرئيس إسياس أفورقي أن النظام الفيدرالي القائم في الصومال وعدد من دول المنطقة لا يمثل من وجهة نظره أن النظام الملائم لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، مشددا على أن المرجعية السياسية ينبغي أن تقوم على أساس المواطنة وليس على التكوينات أو التقسيمات الطائفية والعقائدية أو المناطقية والتي اعتبرها من العوامل المساهمة في أزمات المنطقة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج الصراعات، إلى جانب التدخلات الخارجية التي تتم تحت ذرائع مختلفة. من جانبه أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن شكره وامتنانه للرئيس إسياس أفورقي والشعب الإريتري على مواقفهما ودعمهما المستمر للصومال حكومة وشعبا. هذا وأجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أجريا بعد ظهر يوم أمس الأحد 4 أكتوبر مباحثات في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين إريتريا والسودان إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للبلدين. ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات التشاورية المعتادة بين قيادتي البلدين والجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المشتركة. وكان الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد شاركا بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الذي عقد يوم أمس 4 أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة قادة إريتريا ومصر والسودان والصومال. أحيت البلاد اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر تحت شعار بالوقوف إلى جانب المعلمين نرتقي بمكانتهم، من خلال عدد من الفعاليات التي أقيمت في العاصمة أسمرة ومناطق أخرى. وخلال الاحتفال الذي أقيم على المستوى الوطني في أسمرة، أوضح المدير العام لإدارة البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بطرس هايل ماريام أن الحكومة الإريترية تعتبر التعليم التمهيدية حقا وواجبا لكل مواطن، مشيرا إلى الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها في قطاع التعليم منذ مرحلة التعليم التمهيدي بالتعاون مع المجتمع والمعلمين وما تحققه من نتائج إيجابية على أرض الواقع. من جانبه أكد رئيس جمعية المعلمين الإريترية الأستاذ سمؤون محاري أن الهدف الرئيسي للجمعية يتمثل في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتعزيز العملية التعليمية، مشددا على أن المعلم يمثل العنصر الأساسي والمحوري في الجهود الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، داعيا المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم المهنية على الوجه المطلوب. وشهدت المناسبة تنظيم ندوة حول أهمية مهنة التعليم إلى جانب فقرات ثقافية قدمها طلاب المدارس الابتدائية في أسمرة. ويصادف هذا العام الذكرى 33 لإحياء اليوم العالمي للمعلمين على المستوى الدولي والذكرى 30 لإحيائه على المستوى الوطني. وتأسست جمعية المعلمين الإريترية عام 1958 ويبلغ عدد أعضائها حاليا نحو 30,000 عضو، كما انضمت عام 1996 إلى جمعيتي المعلمين العالمية والأفريقية وفقا لوثائق الجمعية. وفي إطار فعاليات المناسبة اختتم فرع جمعية المعلمين في ساوة في 4 أكتوبر سلسلة من المسابقات التعليمية والرياضية التي استمرت لأكثر من شهر. وأوضح رئيس فرع الجمعية في ساوة الأستاذ اندرياس تخلو أن المسابقات التي شارك فيها معلمو مدرسة وارساي كالو شملت كرة القدم والطائرة وكرة الريشة وتنس الطاولة والبلياردو وألعاب القوى والمسابقات الثقافية وكتابة القصص القصيرة والشعر. من جهته دعا مدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ رسوم قبريوت المعلمين إلى العمل من أجل تطوير الجمعية وتعزيز روح التعاون المهني، فضلا عن ترسيخ ثقافة القراءة بما يسهم في تطوير الذات والتأثير الإيجابي في المجتمع. وفي ختام الفعاليات جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية. نظم فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية بإقليم عنسبة بالتعاون مع فرع وزارة الصحة نظم تدريبا ل 150 من الآباء ومقدمي الرعاية وأعضاء الجمعية بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقيم التدريب في مدينة كرن خلال الفترة من 28 من سبتمبر المنصرم إلى 2 من أكتوبر.

الجاري، وقدمه عدد من المختصين وركز على علامات وطرق التعامل مع حالات التوحد ومتلازمة داون والشلل الدماغي والأمراض المنقولة جنسيا، إلى جانب أساليب التواصل والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتنموية. وأكدت رئيسة فرع الجمعية السيدة جنت هبتي في كلمتها أهمية أن يتعرف الآباء ومقدمو الرعاية على طبيعة الحالات التي يعاني منها أبنائهم، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة التي تسهم في تحسين حياتهم ونموهم ورفع مستوى الوعي بشأن احتياجاتهم. من جانبهم أكد المشاركون أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات بصورة مستمرة والعمل على ضم الأطفال الذين لم يلتحقوا بالجمعية وتعزيز حملات التوعية المجتمعية حول قضايا الإعاقة، إلى جانب تقوية التعاون بين الآباء ومقدمي الرعاية والجمعية. ودعا مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية بالفرع السيد تخصي زرعاي المشاركين إلى تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال التدريب في مجتمعاتهم والعمل على توعية الأسر وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانضمام إلى الجمعية والاستفادة من خدماتها. وتشير سجلات الجمعية إلى وجود نحو 1500 شخص مسجل من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في إقليم عنسبة. تم الاحتفال في 3 أكتوبر الجاري في العاصمة أسمرة بتخريج 30 شابا بينهم 10 فتيات من أعضاء الجمعية الوطنية للصم بعد إكمالهم دورة تدريبية في مجال الرقص استمرت 9 أشهر في الإقليم الأوسط. وخلال مراسم التخريج أوضح رئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد مكيل سئليه أن التدريب شمل تعليم لغة الإشارة بالتزامن مع إيقاع ضربات القلب، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للموسيقيين الإريتريين تدريب نحو 90 عضوا في إقليمي الأوسط وعنسبة حتى الآن. وأكد الفنان المخضرم ومدرب الرقص السيد كحسي قبرهوت أن المتدربين أتموا الدورة بحماس كبير وأظهروا خلال التدريب مستوى عال من الالتزام والقدرة على الأداء. وفي ختام مراسم التخريج قدموا المتدربون عروضا فنية في الرقصات الشعبية لمختلف القوميات وأظهروا خلالها المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب. يسهم مركز طرد الصحي في مديرية قندع في رفع مستوى الوعي الصحي لدى السكان من خلال حملات التوعية المنتظمة التي ينفذها، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية. وأوضح مسؤول المركز مساعد الممرض أحمد حجي أن عدد المستفيدين المسجلين شهد ارتفاعا بنسبة 10%، معتبرا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لجهود التوعية الصحية، وحث المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض على التوجه مبكرا إلى المؤسسات الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا أهمية التشخيص والعلاج في مكافحة الأمراض المعدية. وأشار إلى أن خدمات الرعاية السابقة للولادة شهدت خلال الأشهر الثمانية الماضية زيادة بنسبة 5%، فيما ارتفع عدد الأمهات اللواتي يراجعن المؤسسات الصحية للولادة بنسبة 7%، مؤكدا إسهام المركز في الحفاظ على صحة الأمهات والمواليد. من جانبهم أعرب المستفيدون عن تقديرهم للتوعية الصحية التي يتلقونها، مشيرين إلى أن معارفهم بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية شهدت تحسنا ملحوظا، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في الجهود الرابية إلى توسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. مشاهدينا، نشرتنا التواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة بيربورت التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد أسبوع من اعتقال 5 رجال على مقربة منها للاشتباه في تخطيطهم لأعمال إرهابية، فيما رجح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن يكون مخططا تقف إيران وراءه. كانت الطائرات متمركزة في قاعدة بيربورت التي تبعد 145 كيلومترا غربي لندن، والتي استخدمت مؤخرا في غارات أمريكية على إيران. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها عادت الآن إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. وقال الحرس الثوري الإيراني في أواخر يوليو أن القاعدة هدف مشروع. وقال مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي لا يزال يعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا. وحصلت الولايات المتحدة على إذن باستخدام قاعدة بيربورد لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز. أعلنت تركيا التزامها زيادة الإنفاق على الدفاع بنسبة 229%.

2% خلال الفترة من 2027 إلى 2029 في إطار برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي أقرته الحكومة للفترة نفسها. وأعلن نائب الرئيس التركي جودة يلماز هذه الزيادة خلال عرض برنامج 2027-2029، موضحا أن تركيا تستهدف تعزيز قدرتها على تطوير تقنياتها الدفاعية محليا وتلبية احتياجاتها من خلال الإمكانات الوطنية وزيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وتأتي زيادة الإنفاق الدفاعي ضمن حزمة من الاستثمارات التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لتركيا، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الخارج في المجالات الاستراتيجية. أعلنت الهند أن المفاوضات بينها والولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري وصلت إلى مرحلة من الجمود في وقت يواجه فيه الطرفان صعوبة في تحقيق تقدم جديد نحو إبرام الاتفاق. وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال فعالية بالعاصمة نيودلهي أن تجاوز المرحلة الحالية من المفاوضات والوصول إلى خطوات جديدة بات أمرا صعبا بالنسبة للبلدين، مع تأكيدها أن المحادثات بين الجانبين ما زالت مستمرة. وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير قد ذكر الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين ليس قريبا، وذلك عقب اجتماع عقده مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال في الولايات المتحدة. وبدأت الهند وأمريكا مفاوضاتهما بشأن الاتفاق التجاري في فبراير 2025 ضمن جهود تستهدف توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومعالجة الملفات التجارية العالقة. منحت لجنة نوبل جائزة نوبل للطب 2026 للأمريكي كارل دايسروس والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل لاكتشافاتهم المتعلقة بقنوات الأيونات التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثية. وكانت جائزة 2025 من نصيب الأمريكيين ماري برانكو وفريد رامسيسيلد والياباني شيمون ساغاغوتشي تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي الذي يمثل التحمل المناعي الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج. ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في الطب التي تمنحها جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا الطبي في السويد على مكافأة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس السياسة الأفريقي يلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العلمين. إحياء اليوم العالمي للمعلمين بفعاليات متنوعة. جمعية الإعاقة الذهنية والنمائية تنظم تدريبا لرفع وعي الأسر في كرم. أمريكا تسحب قاذفاتها من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية. تركيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. والهند والولايات المتحدة وصلتا إلى طريق مسدود في مفاوضات التجارة. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

دلذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا برنامج جارت قناة استبدلينا لطفنا تحليت اند طبتنا من العل ساعات مثلكم قن التلاليتو وان شاء الله يوم لنقدم حالته كلكم قد تتابعوا بدقمان سايتش عبايت اولت حلايت برنامج انكستبا حلايت عبي فنان محمد ادريس عبد الله اشترانا من فتويات حليتو شجر يورو لا تبل باتونا يوم برنامج جارت قناة قنكستو برنامج استبدلينا متابعه بكيت الدين التمنيد بأولية حلاياتك لعديكم

مندت لنا شعر تقل نقدم مناسبة عملية فنقل دي مدينة باعتعلة تقدمت شعر بإدريس نور قل نقدم وقلكم تقلن تتابعنا قلنا قبلتوا برنامجة أنا مستوصلة لكم زي ما قلت تتابعنا سيد جعبايتا متابعتكم التلالو.

بدار بدار اللي تبدر يبدور لازم تد توالب ديب جنان ورط مربي لتفيتت ما تكري عزم تتبقى كي أفهل جيست وادي بويدية وتقلم هوريا أقلوتو هيست ربع ليل أدنن سقادو صنعكم سلع كيتت أسك بتسح هدفو أمفوري يكون كميتت بدارو مقندل بدوري يكون بتقارب مدت اندت أيم ريان لا تلعت قارب تاريخ من ذل حاكت وار بزحام سالم من مباسح دارس مرار وطعم جارب كايد يكون شبهاتو حوال سنيت جقالب ودبعل أمول وسابت لو عل والحالب ربع الأسادارو ما جاقرتو جقر هتوارا دي من تعطف كلهم الأسادر هتوام حمق ليلة وهتدق حاضر من لتبس بعقل من العودك بعقر مكرا يقرو لان مرة ربع وحنجر من الحابر قبط هاي موت لأتك من بلقت فقر يحرى حرير يلبس كبدي بحفن لأسبر بع الهدف لتعود ولا تعوتاتو للبر عودة لمورة أبعبو أبا أقلون طلاقة نفس الإيمان درارة فاتحة يكون عندك كبد لنا برأي تطوين سفريد انت براكة حلكم لي يتنشف لعطال الله من راكة أقر لي تتعبر وبحر شاطاكة إذا لي تتهدل شينك أي تلشناكة سلوب يكون إيمانا حطر بك العذاكة فنق موت وحيوت دي بنتا هتكس سمع وسحاكة لعودة زي ما بعلدك بيا كانت يسرد بدير مورا بعبوتك كبدت يوم ما يكالد يتتحلب من أسرار دي بصاري بعلتا لي درد سبلا حسي وعساقار أطبط يوم قرد مالك حلا مرارك بيوم صبر سرد بدر يوم اتلت قامو وقوماتوم اقلوم درد وقوماتو عوتيتا يتأريد وإي حرد سوار بدار يلسلب وأردتو بقانا يتتورس مورا بدار يتتصبر نصاف بدار يلتبلس ساقوت بدار يتتبكر رزق بدار يلتكلس قرهت بدار يتقروه ومبلب علي تتحرس تاريخ بدار نيبرايتو وكمسل مسل للدرس سرت ساقم ويلت ساقم لاما بيلات فرس بدارت من قفل عروحات قبيلة دحنا مقصناي مربيت أباي عدى أدننا بدار دي بعمار قادم حصة وقبنا بدار دي بتعليم سلم الجهل داقنا بدار دي بعافية سبوي حما ويحوانا بدار دي بريادة مطور دول أشننا إقباع عادات قبيلو بجنسياتو تحبنا بدار كل قاريد منت الأقل الساننا بدار لباي لتبدر محلب وقلد بيدراي بدار ولود يكون وزي لتولد وأنا تلوبيلا بصوت البدار لتحرد من يورد سوراتهم سورات لاتي تتورد إديهو مرار صبر فنكيج وقرد لإجورة دي بسبب بدار تورتي لتعرد حفون كايدا بارحاتو حفن إقل تبرد بدار قارو فقرا وعلم كم حزيت تفرد ذكر دايم إقل شهدانا عوتق القبيل

حيسان وحيسات متقبلتنا برنامج جارد قناة مستوت إليكم برضو مناسبة عيد حرية تتكلنا قاليمنا فنانينا لطعمة ولا قرمة وقل قالي تمعلا شرح بزو حليتهم لا قدمه من ذات لينا دي بستاديو مسمرة من لات قدمه حلاية تقرنيا بحبر شبابات لحلا وحلاية تقلنا قدمه قلكم تو برنامج جارد قناة مستوت إليكم أزي ما بدقمان قلت تابعونا سيد شعبايتا.

حلايت فنان دول يعمل اللي نبالته مكيل قبر كروسوس من حالته حتى حلايته قلنا قدمته وكما قلوا تابعي كل برنامجنا من حالة ميدان حتى حلايته اللي نقدم اليوم من عبي فنانينا برضو حتى حلايت من حالة ميدان قلنا قدمته بدون ما قلق قبلته نايمان.

بقول قدمنا لكم حاله فرحه ولقام قلت بقى دي بنسق اليوم دولي على برنامج دارت قناه دي بلا تمام هلا لتمت لي سنبتني شبعد حاله وبطبط لتواجهنا دي بلدي بقل برنامج رايكم ومشاركتكم دي بشقنا سيدي سبت قبل رايكم نديمنا صندوق بوستاتنا كلمه 43 وتليفوناتنا هي 10 10 8 10 برنامج دارت قناه دي لكم رايكم ومشاركتكم نتصبر مسنا للام صورنا الا سامن السيشي شاي كمسل هما مونتاج برنامج دارت قناه مدها انا زكارياس اتمقارحات كلهم برنامجات التلفزيون الاخرى علم يوحنس ودقنطو كمسلو ما قال سامن ميك اب لا وديت قال اميره محمد ابراهيم موزيك لايبراري دارت يوسف سميره محمد ولملم يوحنس تلمه ابسميت وابسميتكم قال محمد دن فته ثلاث فنات اوقات قال وديها قلنا مساعدات دي برنامجنا هلتو ثلاث متليتو قلنا تريدي بأنبل من إلن دات لينا أنا برنامج جدي بقلا قلت ممتو لكن يدنقو بحلايات أبا فرقة عادة تقليم قبل تقدمت حلايات مثلات وقل حداقكم بسيد كير وبركات مثلات اللي برنامجاتنا

حجي معار كأتوي معار مسن كبحو خنوقع نخيل ولا مودات خن اتو نخيل ولا حنت تصقم يبلو هذا كوبايه معار يتطعم دلهو

0: من تلفزيون اريتريا سلامة تقدم حيسام وحيسات متقبلتنا قبل لا ساعتنا هذول لها الاخبار قدمكم سلف ارس اخبار. رؤساء اريتريا مصر السودان والصومال في يوم 4 اكتوبر مدينة العالمين مصر هدق ودوم. رئيس السياسة فوركي مصر مثل الجنرال البرهان ورئيس الصومال حسن الشيخ محمود هتقام. محبر وطن مسكن عقل وعبوت فرع عقلي معن سبا أقل أنفار محبر تأهي الهباء. هلويت إسرائيل تعدى كبتكم ألبا حكومة صوماليا أكدت. جرمن أقل يوكرين لتهيب سدايت عسكرية ومالية كمسل تأزيد دا شرحت. أت نيجر متأتى طيقاري لما بقصوا مواديت إرهاب للعارض أسير أرسلام أت نيامي قام. تفاصيل الأخبار. رؤساء إريتريا مصر السودان وصومال يوم 4 أكتوبر مدينة العالمين مصر هدق ودوم. تمام ثبتنا الخبر اللي من صالح موسى وحبيب نتابعه.
1: بأساس عزومة رئيس عبد الفتاح السيسي دي بيوم 4 أكتوبر مدينة العالمين مصر ناي حبر هدقلا ودو ميرحة إريتريا مصر سودان وصومال اتحادر تيل للمنطقة وعالم أدقا بتفنق دولهم لقب تعاون مجالات سياسة اقتصاد وتجارة هدقو. رئيس السياسة فوركي رئيس عبد الفتاح السيسي جنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس حسن شيخ محمود التودو هدق مسكوبة منطقة اتحشمة ومبدأ الدنيا قانون كم للتركز تشرحه سيادة استقلال ووحدة دول لمنطقة قلت تحشم وبلت فناتة أسباب تشؤون كرس لقب متآتاي قلت شن

0: ተፋሃመው። መስኩበት መንጠቃ ትግልቲ ተኣከድ ማለ ሜርሓት ጅህድ ሕበር እንደገኣ እግል ዓማር ወመት ቀዳም ዳይም ኣርደት እንደትከለቃት ውሕደት ኣህዳፍ ወናይ ሕበር ርእየት እትወግም እንደ እቴት ዕላቃት ገበይለ ድወል እግል እተረድ ምሁም ክምቱ ሸርሐው። ርኢስ ስያስ፣ ርኢስ ኣልሲሲ፣ ጀነራል ኣልቡርሃን ወርኢስ ሓሰን እደንጎባ ተእይዶም እግል ሓተ ሱዳን ወብናይ ሱዳን ሜርሒት ምልክየት ለገብእ በርናምጅ ስያሰት ኣከደው። እግል ውሕደት ወስያደት ፌደራልየት ጀምሁርያት ሶማል ለቦምቲ ተእይድ እትወድሖ ህየ እቺኡን ክርስ ለገብእ መታእታይ ውፍንቱ እግል ሶማልላንድ ከብተ ሂበት ክም ለዓርዶ ወወጠንያይ መእሰሳት እግል ልደቀብ ክም ከድሞ ሓበረው። እደንጎባ ህየ ማብዳዕ ሕር ሓረከት ባሕር ክም ለእይዶ ውዳረት ባሕር ቀያሕ ግለ ልትሓደ ዳሃ ድወል ሌጠ ክም ክስስ እትወድሖ ሕድ ለሸብህ ህድግ እትፍንገ 40 ለድወል እግል ኣተላለየ ኣተፈቀው።
1: رئيس إسياس أفورقي أت مدينة العالمين مصر مثل الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس صومال حسن الشيخ محمود هدق ودام تامم صبطو من حامد أبو بكر.
2: رئيس إسياس أفورقي ورئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان ات يوم 4 أكتوبر العصر ات مدينة العالمين مصر هدق ودام لتعلاقة كل إيطان لا دول وقلن التخصصنا منطقة والدنيا كدي وتطورات تلرك ذهدك كفال وقتلالين على علاقة إريتريا وسودان تلتفنا تمجالات قلت دقاب وناي حبر أهمية التالب وقدي أفكار قلت بادلو ودفنق مارحيت كل إيطان لا دول قبل إهليتنا يقومات هدكتوم. رئيس سياسة أفورقي ورئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعزومة رئيس عبد الفتاح السيسي يوم 4 أكتوبر مدينة العلمين التقام مرحة إريتريا مصر سودان وسومان لحضرة والتجتمع كم شاركوا للتأمرتم اللي كانت هلا رئيس السياسة أفورقي يوم قدم الدهر مدينة العلمين مصر مصر رئيس فدرالة جمهورية السومال حسن شيخ محمود التودى يهدغ اتعلاقة كل إيطان للدول وناي حبر أهمية لبقدي التهدغ ودو لهدغ التلالين عيلا اتفنق كل ايتوم لا ميرحت لتقب شورتكم سليهوما اتمقى روحوت مباطر ورؤية الشؤوم منطقة وعالم لركضت علات. رئيس سياس ورئيس حسن شيخ محمود تحادرت للسومال التودو هدق سلام ومسكوب السومال ووحدة الشعاب قل تتأكد من متأتاتي خارج واجندات دريمت وطويتي للسياسة قل تخلق مهم كمتو افهمو. رئيس سياس الصومال وبعداد دولة منطقة لهلا نظام فدراليات نيت ومشاركة قبائل قلت أكد لسد راتع نظام كم يكون الشرع كم سليهما نعر ومشاكلنا إلى منطقة لا توشكل عادات واجتماعيات عقائد الدين مكاريت أرد وبعد قلق بأكم ألب والدحام. رئيس حسن شيخ محمود ابترتو اقل رئيس السياسة فوركي وشعب ريتريا فدله مباطروم ثابت وسديتوم اقل شعب وحكومة الصومال حمده قدمام.
1: محبر وطن مسكن عقل وعبوت فرع اقليم عن سبا مثل فرع عافية دا تعاونا قلمت وحمسة والدين ومربية انفار محبر فهمهم اترعيوت مسكونام لوقل تاهيل هبام لا من يوم 28 سبتمبر اسك كلا اكتوبر مدينة كرن بسب مهنة لتهيبة تأهيل اشاير وابصار راعيوت مسكونام اوتيزم داون سيندروم بجمع للعد حمامات وبعد ارز اتو لا ركز عنام. رئيسة فرع محبروطن مسكن عقل وعبوت السيدة جنة هبت تاقل اسمعت كلمات والدين وريفعتهم تجنيتهم لهلا طبايع نايل حمام من دفرقوا منبروهم وعبوتهم لا سديهم أوراتات قليدو أقل أتنايتهم وفزاعتهم أقل الوقلو أدفا قدت. مسؤول فرع عمل ومنقفو اجتماعيات السيدة تخصت زرعي ابترتو تأهيل لنس أو أنفر لا أقل درسو درس بفعل أقل لشكوبو أتدواراتهم لهلو أند أتفاز عوهي أتمحبر كمسلت كم قمو أقليدو توسام أتغليم عن سبا حد 1500 سجولام مسكونام عقل وعبوت لبوم كم هلو وسائق نيلا محبر الأفهم. مركز عافية تصارت مديرية قندع أمبلا لا أقول هاي بخدمات عافية لا أقول سرق الرطوب أتفازعت فزعت متنفعت قلت توكل دور عبل أقدكم هلا تحبرام. مسؤول مركز عافية سيدي نرس أحمد حجي تاقلها بحبري

أت علب ما تنفعت سجلت له ليتنا يعسر متايت عبود فقريت نايلة أت مجال عافيت لقبات فاز وعدكم تودي بشرح لا حمّة أب مرمرة حكمنا ليت أثبت لتأكد لا حمّة مواطن أب شفاق مركز عافية اندقيسة مرمرة قليدة قومات هبام سيدين رس أحمد اندقاتلا راعيوت قدم حرس التحالفة سمان ورح أب حمس مئتايت مركز عافية الأتقباب لا لتفرج أمات علبان هيني أب سبع مئتايت كمسل زيدة الحبر لمركز منقف أمات وأقروز ترت عباي لأقدك مهلا أكدام ما تنفعت بترتهم فدل أقولوا ركبوا محاضرات عافية فهمهم للعدة وليل عد حمامات كمسل زيدة تشرحوا للطيب خدمات قلوسع وللتطور التلقى بجهد دور كمسل أقدوا مداليتهم أكدوا التقليم مقب أقل سع ورح أب سسعي التاهيل نسول علو عسر والد لابتهم سلاس الشاب أنفار وطني محبر صمايم يوم 3 أكتوبر سينما أزمرة حروم التمناسبة رئيس محبر وطن صمايم إرتريا السيد ولد ميكائيل سئلة لتاهيل مثل محبر موسيقي إرتريا بمتعاون أسكلا أتقاليم عن سبا ومقب حد سع أنفار تاهيل كمسل نسأو حبرام لا تأهيل هبا قديم بعلى مهنة فن أستاذ كحساي قبري وتبترتو لا تأهيل لنسو قلة تأهيل مقدرتهم زايدة بعلى شرح شعور كمسل أتممو أكدام الدنقوبة لا تأهيل لنسو لأقلة درسو مهنة لشرح تأهيل قوميات أرتريا أقل أفي قدمو أي سامة طبلتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدي هلأت إسرائيل تعدى أتى لقبت تقبائينة كبتك معلبة حكومة صوماليا ودحت إسرائيل أقل إدارة صومالي لاند كم دولة كم تتكبتها لا كم تكبتها للتذكر تقبي هدفه هل يوتا الصومال دمان قلت تركبكم تو رئيس حسن الشيخ محمود مثل الجزيرة التلو دي مقابلة أتعقبام عدو أقل مسكوبة منطقة التحمر متمداد سياسة كمسل إي تتكبتو وأب مبدأ كمسل نادل أتو رئيس حسن حبور هلام هدف إسرائيل أتأمينة بربرة هل يوتا عند أدمنت أقل خليج فارس وإيران من كروب أقل تتابعكم تو محللين دي بشرح حصان حامتهم إسرائيل قال لك فار صوماليا لاتا إدارة صومالي لاند الدنقوبة سنة كلالف عسرة وحمس كم دولة حقولة تكبتتا من بسحات دول معارضة كم سلسادة فيها لتفقد إسرائيل قال صومالي لاند كم دولة لآمرتا سلفاي الدولة كمتا تقارير لا حبروم جرمن قال يوكرين بتوساك سدايت عسكرية ومالية كم سلت ود شرحات مرحى حكومة جرمان فريدريك ميرز يوم 4 أكتوبر أت يوكرين لوديا زيارة عدو زياد حتى بليون دولار بتوساك سدايت كمسل اتند اتا أفهمام لعبا كفرنا إلى سدايت ات مجال عسكرية لترفاية ات أرهيوت مقادع تاغت كمسل لوعل شرحام جرمان حقو أمريكا قل يوكرين لعبيت سدايت لوديت نفر نيتو اتقبي أسكلا حد سسام اتايت قل مجال عسكرية لبتو زياد 100 بليون دولار سدايت كم هبت تقارير لأفهمهم مبال اللي باتريوت لتسمى لتطورة ضد صواريخ أسك يوكرين قلت تندا ستات كم با لتشرح أت نيجر متأتاتي خارج لمبقسو مواديت إرهاب للعارض أسير أرسلام أت يوم 4 أكتوبر أت عاصمة نيامي قام اللي نايم عارضة أسيرار لا قام أت نيجر لا قب هجومات وجرب قلبت حكومة ابتلولي أت زيد ما تسكم هلا أت لتشرح أتو هلا وكتم سبمز حكومة نيجر شعب وجيش قل لا موادي ترهاب أقل لقابه أب مقرح قل خدمه أت مناسبة لا كوم جيش نيجر تل حلفة ورح أوغوست قل لقباء كمسل ستة تل شرحيو وقوات خارج لشاركة وطو جربة قلبت حكومتكم سالفشلة حبوركم على لا لتذكرتم أت نيجر ليتا اندي يقبي أت قواري مالي وبوركينا فاسوما حد لا شبه مواديتكم سالسادفة تغارير لأفهمهم اللي زارت سلسيتا لدول خارج متأتاتي أت أراديا أقل عاردة حقولا أنبتا كم زيدة متقبلتنا إلى الدوار لحبرهم

كاقد محيسام واحسات من طابلتنا قل لساعة الله ردانا أخبار كبت عدو خارجتي بالله تمام لنا متابعتكم من حمد أرز أخبار دكمان. رؤساء إريتريا مصر سودان وصومان يوم 4 أكتوبر في مدينة العالمين مصر هدق ودوم. رئيس سياسة فوركي مصر مثل جنرال البرهان ورئيس صومان حسن الشيخ محمود أتقام. محبر وطن مسكن عقل وعبوت فراغ ليم عن سبا أقل أنفار محبر تأهيل هبا. حليت إسرائيل تعدى كبتكم ألبو حكومة صوماليا أكدت. جرمن أقل يوكرين لتهيب بسدايت عسكرية وماليت كمسلت أزيد شرحت. التاني جرمة تطاي خارج لا مبقصو مواد الترهاب للعارض أسير أرسلام أتنيان غام. مسيت باكيتات.

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السياسي أفورقي يلتقي الرئيس

الصومالي حسن شيخ محمود في العالمين. إحياء يوم العالمين للمعلمين بفعاليات متنوعة. توزيع مساعدات مدرسية ل 600 طالب في إقليم جنوب البحر الأحمر. أمريكا تسحب قاذفاتها من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية. تركيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229% خلال السنوات الثلاث المقبلة. الهند والولايات المتحدة وصلتا إلى طريق مسدود في مفاوضات التجارة. إلى التفاصيل، التقى فخامة الرئيس سياس أفورقي صباح اليوم الخامس من أكتوبر في مدينة العالمين بجمهورية مصر العربية فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وجاء اللقاء في إطار المشاورات المستمرة بين الرئيسين وتنسيق الرؤى والمواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية بصورة عامة والأوضاع الراهنة في الصومال بصورة خاصة. وأكد الرئيسان أهمية تهيئة الأرضية والمناخ السياسي في الصومال بما يعزز وحدة الأراضي الصومالية ويحافظ على استقرار وسلامة وتماسك الشعب الصومالي بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية. وأوضح الرئيس سياس أفورقي أن النظام الفيدرالي القائم في الصومال وعدد من دول المنطقة لا يمثل من وجهة نظره النظام الملائم لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، مشددا على أن المرجعية السياسية ينبغي أن تقوم على أساس المواطنة وليس على التكوينات والتقسيمات الطائفية والعقائدية والمنطقية التي اعتبرها من العوامل المساهمة في أزمات المنطقة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج الصراعات، إلى جانب التدخلات الخارجية التي تتم تحت زرايع مختلفة. من جانبه أعرض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن شكره وامتنانه للرئيس سياس أفورقي والشعب الإريتري على مواقفهم ودعمهم المستمر للصومال حكومة وشعبا. أحيت البلاد اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من أكتوبر تحت شعار بالوقوف إلى جانب المعلمين نرتقي بمكانتهم من خلال عدد من الفعاليات التي أقيمت في العاصمة أسمرة ومناطق أخرى. وخلال الاحتفال الذي أقيم على المستوى الوطني في أسمرة، أوضح المدير العام لإدارة البحث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بطرس عيلة مريم أن الحكومة الإريترية تعتبر التعليم الأساسي حقا وواجبا لكل مواطن، مشيرا إلى الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها في قطاع التعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة بالتعاون مع المجتمع والمعلمين وما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع. من جانبها أكد رئيس جمعية المعلمين الإريترية السيد سمون الأستاذ سمون محاري أن الهدف الرئيسي للجمعية يتمثل في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتعزيز عملية التعليم والتعلم، مشددا على أن المعلم يمثل العنصر الأساسي والمحوري في الجهود الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم وداعيا المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم المهنية على الوجه المطلوب. وشهدت المناسبة تنظيم ندوة حول أهمية مهنة التعليم إلى جانب فقرات ثقافية قدمها طلاب المدارس الابتدائية في أسمرة. ويصادف هذا العام الذكرى 33 لإحياء اليوم العالمي للمعلمين على المستوى الدولي وذكرى 30 لإحيائه على المستوى الوطني. وتأسست جمعية المعلمين الإريترية في العام 1958 ويبلغ عدد أعضائها حاليا نحو 30,000 عضو، كما انضمت في العام 1996 إلى جمعيتي المعلمين العالمية والإفريقية وفقا لوثائق الجمعية. وفي إطار فعاليات المناسبة اختتم فرع جمعية المعلمين في ساوة يوم 4 من أكتوبر سلسلة من المسابقات التعليمية والرياضية التي استمرت لأكثر من شهر. وأوضح رئيس فرع جمعية في ساوة الأستاذ أندرياس تخلو أن المسابقات التي شارك فيها معلمون مدرسة مارساي كالو شملت كرة القدم وكرة الطائرة وكرة الريشة وتنس الطاولة والبلياردو وألعاب القوى والمسابقات الثقافية وكتابة القصص القصيرة والشعر. من جهته دعا مدير مدرسة مارساي كالو الأستاذ روسون غبريوة المعلمين إلى العمل من أجل تطوير الجمعية وتعزيز روح التعاون المهني فضلا عن ترسيخ ثقافة القراءة بما يساهم في تطوير الذاتي وتأثير الإيجابي في المجتمع. وفي ختام الفعاليات جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين

المصرفيين المقيمين في الخارج قدموا مساهمات مالية لدعم صندوق أمانة الشهداء إلى جانب المساهمة في رعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع أعضاء جمعية والتا في هوسبي شيستا أكالا بمديرية بمدينة ستوكهولم في السويد بمبلغ 96,650 كرون سويدي، فيما قدم تجاهل الإريتريين في المقيمة في تركيا ب 438 دولار أمريكي، والإريتريون المقيمون في مدينة جرانسك بالسويد 23,200 نفر. كما قدم جالية كوبنهاغن في الدنمارك 104,661 نفر. كذلك قدم تجاهل الإريتريا في مدينة تولو بالسويد 1,000 دولار أمريكي، فيما تبرع الإريتريون المقيمون في أوباسلو وضواحيها بالسويد مبلغ 3,300 دولار أمريكي لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي السياق ذاته ساهم الإريتريون المقيمون في النرويج بمبلغ 100,000 كورونا سويدية، فيما قدم تجاهل الإريتريا في ساند فيكين بالسويد 20,100 كورونا سويدي. كما تبرع فرع والتا في سوندبرغ التابعة للإريتريين المقيمين في ستوكهولم بمبلغ 71,000 كورونا سويدي لرعاية أسر الشهداء. وزع فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر مساعدات مدرسية ل 600 طالب تم اختيارهم من 4 مديريات. وأوضح مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية السيدة صفا مريم بريهو في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن هذا الدعم يقدم سنويا بهدف الحد من تسرب الطلاب من التعليم وضمان عدم حرمان أي مواطن مواصلة دراسته، مشيرا إلى أن نتائج البرنامج كانت مشجعة. وأضاف أن الطلاب المستفيدين من المساعدات تم تحديدهم بالتنسيق مع الإدارات وفقا للمعلومات التي تلقاها الفرع. يساهم مركز صارت الصحي في مديرية قنا في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستفيدين من خلال حملات التوعية المنتظمة التي تنفذها إلى جانب إقدام الخدمات الصحية. وأوضح مسؤول المركز مساعد الممرض أحمد حجة أن عدد المستفيدين المسجلين شهد ارتفاعا بنسبة 10%، معتبرا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لجهود التوعية الصحية. وحث المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض على التوجه مبكرا للمؤسسات الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدين أهمية التشخيص والعلاج في مكافحة الأمراض المعدية. وأشار إلى أن خدمات الرعاية السابقة للولادة شهدت خلال الأشهر الثمانية الماضية زيادة بنسبة 5%، فيما ارتفع عدد الأمهات اللاتي يراجعن المؤسسات الصحية للولادة بنسبة 7%، مؤكدين سهم المركز في الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال. من جانبهم أعرب المستفيدون عن تقديرهم للتوعية الصحية التي يتلقونها، مشيرين لأن معارفهم بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية شهدت تحسنا ملحوظا، وكيلين استعدادهم للمساهمة في الجهود الرامية إلى توسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها من طراز بي 1 من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد أسبوع من اعتقال 5 رجال على مقربة منه لاشتباه في تخطيطهم لأعمال إرهابية، فيما رجح رئيس الوزراء البريطاني أندي برهام أن يكون مخطط تقف إيران وراءه. وكانت الطائرة متمركزة في قاعدة فورد التي تبعد 145 كيلو مترا قربي لندن، والتي استخدمت مؤخرا في قرارات أمريكية على إيران. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها عادت الآن إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. وقال الحرس الثوري الإيراني في أواخر يوليو أن القاعدة هدف مشروع. وقال مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي لا يزال يعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا. وحصلت الولايات المتحدة على إذن باستخدام قاعدة في فورد لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز. أعلنت تركيا اعتزامها زيادة الإنفاق على الدفاع بنسبة 229% خلال الفترة من العام 2027 إلى العام 2029 في إطار برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي أقرته الحكومة للفترة نفسها. وأعلن نائب الرئيس التركي جوادة يلماز

هذه الزيادة خلال عرض برنامج 2027-2029، موضحا أن تركيا ستستهدف تعزيز قدراتها على تطوير تقنياتها الدفاعية محليا وتلبية احتياجاتها من خلال الإمكانيات الوطنية وزيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وتأتي زيادة الإنفاق الدفاعي ضمن حزمة من الاستثمارات التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لتركيا، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الخارج في المجالات الاستراتيجية. أعلنت الهند أن المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري وصلت إلى مرحلة من الجمود في وقت يواجه فيه طرفان صعوبة في تحقيق تقدم جديد نحو إبرام الاتفاق. وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا ستارامان خلال فعالية بالعاصمة نيودلهي أن تجاوز المرحلة الحالية من المفاوضات والوصول إلى خطوات جديدة بات أمرا صعبا بالنسبة للبلدين، مع تأكيدها أن المحادثات بين الجانبين ما زالت مستمرة. وكان الممثل التجاري الأمريكي قد ذكر الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين ليس قريبا، وذلك في عقب اجتماع عقده مع وزير التجارة الهندي بواش جوال في الولايات المتحدة. وبدأت الهند وأمريكا مفاوضاتهم بشأن الاتفاق التجاري في فبراير من العام 2025 ضمن جهود تستهدف توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومعالجة الملفات التجارية العالقة. منحت لجنة نوبل جائزة نوبل للطب للعام 2026 للأمريكي كارل داسلر والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناغل لاكتشافاتهم المتعلقة بقنوات الإينات التي يتحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثية. وكانت جائزة 2025 من نصيب الأمريكيين ماري بارنوك وفرد راتنل والياباني شيمون سواغي تقديراً لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي الذي يمثل التحمل المناعي الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج. ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في الطب والتي تمنحها جمعية نوبل بمعهد كورنيسك الطبي في السويد على مكافأة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد. عناوين النشرة مرة أخرى: الرئيس سياسة أفورقي يلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العلمين. إحياء اليوم العالمي للمعلمين بفعاليات متنوعة. توزيع مساعدات مدرسية ل 600 طالب في إقليم جنوب البحر الأحمر. أمريكا تسحب قاذفاتها من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية. تركيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229% خلال السنوات الثلاث المقبلة. الهند والولايات المتحدة وصلتا إلى طريق مسدود في مفاوضات التجارة. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

سلام بخبركم تخطاتلتي مدبا تلفزيون ارتراح على تاوزيناتات سبورت حيزلكم قريب الله نمكتتالكم اقدمه بخبر زعدم امير علي عمتاوي بهجراو فدريشن اتلتيكس ارترا توديبو زكيد هجراو ردر ويا غوبوت مال سنبت اب كبابي قلعي تخايدوم عمتاوي بهجراو فدريشن اتلتيكس ارترا توديبو زكيد هجراوي ردر ويا غوبو تمال سنبت اب كبابي قلعي تخايدوم ابتي لو معمت مبل 13 غزي يستخيد ردر دكتاب عتيو اتلتات 10 كيلومتر دكانوسيو اتلتات دوما 8 كيلومتر زرحقتو ناي غوبو ردر ما كايدوم اغدي من وردرن كاب زكيد 13 دكانو ستيو اب زكاي وردر اتلت كلب دندن مينستر مكل خال سمرت مرحوي نور الدرا ب 4 دقيقه 46 كاليتن بمزام شامبيون غويا غوبو دك انستيو ايرترا بموقان تعويتا كسنه تولد برهان كاب زبا ماكل كاليتي نصنت امانويل كاب زبا دوب دما سالسايترتا بمحاز بقدم تختل تشلمتي 10 3000 شمون تشحن 5000 افاكوينن فيوري غبري هوت كاب ماكل اريام حدش كاب ماكل كسنه تسفال دت كاب دوب دما كاب رابع هاي كساب شاد شايترتا نزولوكو تحزيئن نسلست كاب اتلتاتا مسقدامول شدشتا اتلتات زقتوت زوبا ماكل بغانتا درجة غوبلل حقرا وردر دك انوستيو خينام 49 زبزوحم دك تبعتيو اتلتات 10 كيلومتر زرحقت وردر زكايد وخينام اتلت زوبا دوبوب تخل هايمانوت برحانة نتو ردر ب 41 دقيقة 10 كاليتن بمزام زولي شامبيون دفئو تشلامي 10 سلستشن افا خينام اتلت زوبا دوبوب مغشو مايكال اي تشلامي شمون تشحن افام اتلت زوبا ماكل يوسف آدم دمّا سالسايترتا بمحاز تشلّامي حاموش تشحن أفاقينوم أسمرم شماي كاب زوبا دوبوب راب عايتس أقاب تادسة كاب زوبا دوبوب حاموشاي مهرت أب أمانويل كاب زوبا دوب دمّا شاد شايتر تحيزوم أربعة خاب آتلتاتا مسك أدامود شدشتا آتلتات زقتوات زوبا دوب دمّا قوبلل حقرا وردر ويا قوبو دكتبعتيو بمخان تعويتام من محدار زوبا ماكل نعوتات اتلتات شامبيون افريكان شامبيون عالم دنماركن اتبابيعوم من محدار زوبا ماكل نعوتات اتلتات شامبيون افريكا كتما اكران نعوتات اتلتات شامبيون عالم كتما كوبنهاغن دنمارك دك انستيون دك تبعتيون اتبابيعوم عبد استخيده نايم تبابع مده بريزيدنت فيدريشن اتلتيك زوبا ماكل اتو كوبروم تخله عبد اسمعو نايم خفت قال كند اعلام نايت استخيده متبابع نتوم انصبرق عوز زمزغبو اتلتات كبري مهاب نخالوت اتلتات دماق قدوس قني نمحدار مخوانو غليصوم وانا دايركتور كفلي بهان سبورتن زوبا ماكل اتو اسمروم صق ابرهان ابزو سمعو قال سبورت بلعل تصادفنتكم بحفشه من محدارات نوسان زوباتات كم زحيل تقيسو نوتوم لو محمد شلو مزلو ابنتاويان اتلتات زرخبو عوض بمعقاب نقصالي بدرجه عالم ابزكيد وردرات عوتات كحفسو ازغغيروم وانا اكايد صراح من محدار زوبا ماكل اتو زريت ولد ابرهان ام مدمدمتا ابزو سمعو قال سبورت بزي كاملو تعنا كتونن زهلو ابركتو اب هاغراون اهغراون تفلاطنت زل على قد سلا زلو من محدار زوبا ماكل سبورت بعينتن قصرن معباي بزحيه لكم سرح دهر مغلاص نخلم عوتات اتلتات يوهانايلوم ابتعلت نعوتات اتلتات سيرتيفيكيتن غنزباوي متبع بمهاب نايدرار انغدو تخايدوم سبورت هاوكنا أهدو تات إز معراب بستفلالي وردرات يغطل اللوم سبورت هاوكنا أهدو تات إز معراب وردرات كعس أغرين مرببن أبكتما بارنتو بحيال وردر تخايدوم وردرات كعس أغرين هيدك أنستيو أمونغ كلابات زارة أنس أرخ سيموتي استخايدة قطم تتصواتي تغانتا سيموتي بزقبر وحيال مدلوات كد معرفتي بمنقد دي فيبن تسقاي فنان عقبن كلتا شوتو تات مزقبان كلوام ده عرفتي أبزغيس لتصوات هدما بمنقد دي هيرميلا حابت مريم هيران ولد مريمن ميكال تسفى ألمن توسغت سلستة شوتة بمزقاب نمقات امتاقان تازارا بقفي حاموشت ببارو دي خطام كتسيلن أمونغ كلابات بيشا أنس أرقل عالو استخيدة وردر دوما تسعواتي تقانتا بيشا حيال فتنتات بمكياد كاب ديانا حدش بزرخبات حاند شوتهم نقل عالو بناي حد بارو تسيد كتعوة اللان كلام أمونغ كلابات كوخو بنوالتان دكتبعاتي استخيدة وردر دوما أبك أداماي إبرم قانتا كوخو بأما بالعصر تغلت تدغي كاب سيم أمانو إيل كمون أما بالعصر شمون تدغي كاب يوناس أنج

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 5 من أكتوبر لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. قمة رباعية تجمع إريتريا ومصر والصومال والسودان في العلمين. الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول برهان يبحثان العلاقات الثنائية. دعوة إلى الحفاظ على تقليد كوندورا ونقله إلى الأجيال القادمة. في الأنباء العالمية، تصعيد دبلوماسي بين الهند وباكستان إثر حادثة على الحدود. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ يستخدم الذكاء الاصطناعي.

0: وأوبك بلس يتفق من حيث المبدأ على تثبيت أهداف إنتاج النفط. من العناوين إلى التفاصيل، حيث شارك الرئيس إسياس أفورقي في القمة الرباعية المشتركة بين رؤساء مصر وإريتريا والسودان والصومال في 4 أكتوبر، والتي انعقدت في مدينة العالمين الجديدة. وقد خرجت القمة بإعلان العالمين المشترك التالي، التفاصيل في التقرير التالي.
1: إعلان العالمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، العالمين 4 أكتوبر 2026. أولا، بناء على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وفخامة الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اجتمع السادة الرؤساء في قمة رباعية في 4 أكتوبر 2026 في مدينة العالمين الجديدة. أجروا خلالها مشاورات أخوية مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها. ثانيا، تناولت القمة ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. ثالثا، تم بحث تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق مناخ مواتن للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة، أخذا في الاعتبار وحدة الأهداف والمصير المشترك. رابعاً، تطرقت القمة وتوافقت رؤى القادة المشاركين بشأن المسائل التالية: ألف، دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية ودعم المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة. ب، دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها. جيم، دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أو سوم، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكن البعثة من تنفيذ ولايتها دعما للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية. دال، التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وأنه حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. ها، التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود ومنها نهر النيل، لا سيما مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون في من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. زين، الاستمرار في مزيد من تعزيز التنسيق والتشاور ما بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية الشقيقة. خامسا، اتفق القادة على إنشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم. سادسا، أعرب السادة رؤساء كل من إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة التشاورية.
0: أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بعد ظهر أمس الأحد 4 أكتوبر مباحثات في مدينة العالمين بجمهورية مصر العربية. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين إريتريا والسودان إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات التشاورية.

المعتادة بين قيادتي البلدين والجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تحظى بأهمية مشتركة. وكان الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد شارك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الذي عقد يوم أمس 4 أكتوبر بمدينة العالمين بمشاركة قادة إريتريا ومصر والسودان والصومال. دعا مشاركون في الاحتفال التقليدي الكوندرا لدى قومية الكوناما المجتمع ومختلف الجهات المعنية إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على هذا التقليد العريق وصون مكانته بما يضمن استمراره وانتقاله من جيل إلى آخر. جاءت الدعوة خلال الاحتفال الذي أقيم في 2 أكتوبر، حيث أوضح المشاركون أن كوندورا من التقاليد الشعبية التي تقام خلال موسم الخريف، مشيرين إلى أن مستوى الاحتفال به ومشاركة المجتمع فيه شهد تراجعا تدريجيا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الاهتمام من جانب المجتمع والجهات المعنية. وأشار المشاركون إلى أن تأثير الحداثة وتراجع اهتمام كبار السن من بين العوامل التي أسهمت في ضعف حضور هذا التقليد، مؤكدين أهمية قيام كبار السن بدورهم في نقل هذا الإرث الثقافي إلى الشباب. كما دعوا قسم الثقافة والرياضة إلى تعزيز المبادرات التي بدأت بها للحفاظ على كوندورا ونقله إلى الأجيال القادمة وإنشاء منصات تبرز قيمته ومعانيه وجمالياته. يعد كوندورا من أبرز التقاليد الشعبية ذات المكانة الرفيعة لدى قومية الكوناما، ويقام سنويا في مناطق كونا وتاودا وكولوكون تحت مسميات كوندورا كونا وكوندورا تاودا وكوندورا شاتا وفق تقاليد وممارسات متوارثة. نظم فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية بإقليم عنسبة بالتعاون مع فرع وزارة الصحة تدريباً ل150 من الآباء ومقدمي الرعاية وأعضاء الجمعية بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وأقيم التدريب في مدينة كرن خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وقدمه عدد من المختصين وركز على علامات وطرق التعامل مع حالات التوحد ومتلازمة داون والشلل الدماغي والأمراض المنقولة جنسيا، إلى جانب أساليب التواصل والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتنموية. وأكدت رئيسة فرع الجمعية السيدة جنة هبتي في كلمتها أهمية أن يتعرف الآباء ومقدمو الرعاية على طبيعة الحالات التي يعاني منها أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة التي تسهم في تحسين حياتهم ونموهم ورفع مستوى الوعي بشأن احتياجاتهم. من جانبهم أكد المشاركون أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات بصورة مستمرة والعمل على ضم الأطفال الذين لم يلتحقوا بالجمعية وتعزيز حملات التوعية المجتمعية حول قضايا الإعاقة، إلى جانب تقوية التعاون بين الآباء ومقدمي الرعاية والجمعية. ودعا مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية بالفرع السيد تخستيزر آي المشاركين إلى تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال التدريب في مجتمعاتهم والعمل على توعية الأسر وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانضمام إلى الجمعية والاستفادة من خدماتها. تشير سجلات الجمعية إلى وجود نحو 5500 شخص مسجل من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في إقليم عنسبة. أفادت إدارة التعليم في مديرية فورو بتسجيل نمو ملحوظ في انتشار المؤسسات التعليمية، حيث ارتفع عدد المدارس بنسبة 52% بالتزامن مع زيادة مشاركة الطلاب عموما والطالبات على وجه الخصوص، وفق ما أوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ إسماعيل علي خلال اجتماع عقد في 2 أكتوبر. وبحسب التقرير ارتفعت مشاركة الطلاب في التعليم النظامي خلال العام الدراسي 2025/26 بنسبة 27%، فيما سجل برنامج عاريوت زيادة بنسبة 29%. وخلال النقاش دعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق

الفورو يعكس وعي المجتمع والجهود المتواصلة التي يبذلها المعلمون داعيا إلى مضاعفة الجهود والبناء على هذه النتائج. وفي كلمته الختامية أكد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية بإدارة مديرية فورو السيد زرز جينا مريم أن نجاح عملية التعليم والتعلم ليس مسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم وحدها، داعيا جميع الشركاء وإدارة الضواحي بصورة خاصة إلى إعطاء قطاع التعليم أولوية والعمل بصورة مشتركة للنهوض به. تضم مديرية فورو 97 مؤسسة تعليمية تمتد خدماتها من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تم الاحتفال في 3 أكتوبر في العاصمة أسمرة بتخريج 30 شابا بينهم 10 شابات من أعضاء الجمعية الوطنية للصم بعد إكمالهم دورة تدريبية في مجال الرقص استمرت 9 أشهر في الإقليم الأوسط. وخلال مراسم التخريج أوضح رئيس الجمعية الوطنية الصم السيد ولد ميكائيل سأله أن التدريب شمل تعليم لغة الإشارة بالتزامن مع إيقاع ضربات القلب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجمعية الوطنية للموسيقيين الإريتريين تدريب نحو 90 عضوا في إقليمي الأوسط وعنسبة حتى الآن. وأكد الفنان المخضرم ومدرب الرقص السيد كحسي جبرهيوت أن المتدربين أتموا الدورة بحماس كبير وأظهروا خلال التدريب مستوى عالي من الالتزام والقدرة على الأداء. وفي ختام مراسم التخريج قدم المتدربون عروضا فنية في الرقصات الشعبية لمختلف القوميات الإريترية أظهروا خلالها المهارات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم. كرمت عدد من المدارس في إقليمي الأوسط وعنسبة الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2025/26 تقديرا لتفوقهم وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية. وفي هذا الإطار كرمت مدرسة طعدة كريستيان الثانوية في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط 47 طالبا وطالبة من الدفعة 38 للخدمة الوطنية، بينهم 23 طالبة ممن أحرزوا نتائج متميزة على مستوى الدبلوم والشهادة. وفي مديرية جالا نفحي كرمت مدرسة عدة أناف الابتدائية والمتوسطة طلابها الذين حققوا نتائج جيدة في الامتحان الوطني للصف الثامن، حيث تم تقديم دراجات هوائية للطلاب المتفوقين إلى جانب منح كل معلم 500 نقفة كحافز تشجيعي. كما كرمت مدرسة فنلاند ميسيون الابتدائية والمتوسطة في مديرية جازاباندا 87 طالبا وطالبة بينهم 61 طالبة ممن حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني للصف الثامن، وذلك بتقديم ميداليات وأجهزة لوحية لهم. وفي مدينة كرن كرمت مدرسة مقارح المتوسطة 22 طالبا ممن حصلوا على نسبة 90% فأعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن، إضافة إلى تكريم 9 معلمين تقديرا لتميزهم. من جانبهم أوضح مسؤول مكاتب التعليم في المديريات المعنية أن النجاح الذي حققه الطلاب يمثل محطة في مسيرتهم التعليمية داعينهم أو بدعوتهم إلى مضاعفة جهودهم ومواصلة التفوق حتى يحققوا نتائج متميزة في دراساتهم الجامعية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي استدعت كل من الهند وباكستان القائم بأعمال الأخرى على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت نيودلهي اتهامات إسلام أباد لقواتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتيلين عبر الحدود بصورة غير قانونية. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد ذكرت أن أفراد من قوات أمن الحدود الهندية استخدموا قوة فتاكة غير مبررة ضد مدنيين أعزلين في قطاع بيديان على الحدود، معلنة رفضها القاطع لأي محاولة لتصوير القتيلين على أنهما متسللان. وعلى إثر ذلك استدعت إسلام أباد القائم بالأعمال الهندي لتقديم احتجاج رسمي، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري وموثوق يتسم بالشفافية. في المقابل رفضت وزارة الخارجية الهندية الاتهامات الباكستانية واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع، واستدعت القائم بالأعمال في المفوضية العليا الباكستانية للاحتجاج على مواصلة تسهيل التسلل غير القانوني عبر الحدود.
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي يزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الصاروخ أصاب هدفاً على بعد 1000 كيلومتر في البحر، وأن التدريب كان يهدف إلى اختبار وتدريب القوات التي تشكل نظام أسلحة استراتيجية تفوق سرعة

رفعتها سرعة الصوت. وكانت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قد أعلنت أن الصاروخ الذي أطلق قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في النبأ الأخير قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن تحالف أوبك بلاس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر قبل اجتماع المجموعة. وتضخ الدول الخليجية الأعضاء في أوبك بلاس كميات تقل كثيرا عن المستويات المستهدفة في ظل استمرار تعطل الصادرات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ تراوحت الصادرات بين 60 و80% من المستويات الطبيعية خلال الأشهر الماضية. يضم أوبك بلاس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا. ورفع أوبك بلاس أهداف الإنتاج خلال معظم عام 2026 بعد سنوات من خفض الإنتاج، لكن معظم تلك الزيادات ظلت على الورق بسبب الصراع في الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. قمة رباعية تجمع إريتريا ومصر والصومال والسودان في العلمين. الرئيس إسياس أفورقي والفريق أول برهان يبحثان العلاقات الثنائية. دعوة إلى الحفاظ على تقليد كوندورا ونقله إلى الأجيال القادمة. تصعيد دبلوماسي بين الهند وباكستان إثر حادثة على الحدود. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ يستخدم الذكاء الاصطناعي. وأوبك بلاس يتفق من حيث المبدأ على تثبيت أهداف إنتاج النفط. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة علينا وعليكم في كل مكان إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبي، ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، إن شاء الله حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم. سلام كميك اني هم خبركم من خبر كن انتخذت تلتي مدى تلفزيون ايرتراب في ليد ما تخذت تلتي مدى بهلو دبيوة انه كم توتر جمعتنا قبرة مدى بكم مدى بهلو دبيوة بقطة كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا كم وتر وزفلا ليدر فتات حيزنا قريبنا لنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا بزنا مسكو تلفزيون نازل رأي هم زلو قطة تلفونات عبيلكم دولكم عب مدى بناك تساتفو بخبر ندع عدمنا نايلو معانت مخفتي مدى بنا لنا قريبنا يزل لنا درفي نايد مزاوي سولومون يوهانس باريا مناتب الدرفي احتكم مارتي مخفتي مدى بنا نعا سمعنا كن من لسي مسانا تنحو. أستاذ المشاهدين خلونا نفتح حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة بأغنية للفنان المخضرم سولومون يوهانس باريا، خلونا نسمعها مع بعض، وزي ما قلنا نحن معاكم على الهواء مباشر، حنرجع خلوكم معنا.

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا سابقا كنا مع الفنان سولومون يوهنس، أغنية بعنوان منى ومنه. نجي لاتصالاتكم، نستقبل أول اتصالينا في حلقة اليوم. هلو هلو هلو، حارين بارز هوركم تعزبتنا كمتي أغادي مازبلكم مصدم تقوي سولومون يوهنس ينات أن إحنا منى تبل درفنا يلوم معنتين يمجم مريم مخفتي تمدبنا لازم مرات أن يدرفي يعني يرى مالتيو كابو دوما ناب تليفوناتكم إنهان ملاس حاسبنا تليفون متيات النات أن إحنا بس معلش كم تغدي مازبركو بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي خمز الوغو تسات تليفوناتنا عسد خلطة إسان أربعة حمسان أربعة كومون عسد خلطة إسان أربعة سبعان أربعة دوي لكم كم وترو أب مدبنا كتسات فبو خبر نعدم كم تيادي مزبركو استفلا لي درفتات باستفلا لي وانقوطات نيات راز الدرف ودرفتاتي نحيزنا قريب نازلنا كتزنا قعو تسفان دا قبرنا دما تليفوناتكم كاب زي ما تسألنا أنا بزاقت إلى تسعب زلا درفي أخب لكم مالتيو درفي بو أنقوة ساهو نايدم تاوي عبد الله عمر أرحبات بالدرفي إنا قريب نازلنا بس قدميو تليفون متياتنا لا داوي التليفون هي بنا له. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قبل؟
1: علي الحمي خلي
0: الحمد لله طبق أني من قبل؟
1: زينب زينب عبد الله عبد الوهاب.
0: هالراي تفضل زينب حبيبتي غطلي.
1: نجي مرة هدي وراي فدر بس على الشر.
0: هالراي.
1: كبر مفتي أسمان عبد الله.
0: تمام.
1: أجر من تلك مهرين ما يلعب حوي.
0: هالراي.
1: خامشين كان خامشين.
0: تمام.
1: كبر صابر عبد الله.
0: هالراي.
1: سالم عبد الله.
0: تمام.
1: نعم عبد الله.
0: تمام.
1: تمام. أزير فوتا من هذا إلهام بطة.
0: هالراي.
1: من المنير.
0: تمام.
1: تمام. متوتي. جزاوتي. مسارحتي.
0: تمام. هالراي.
1: سعيد مع أخا.
0: شكرا زينب حبيبتي شكرا أني.
1: أزاز الوهاب ومسكت الأمساي أحواتي.
0: هالراي.
1: هلأ سعيد.
0: شكرا حبيبتي أني أني زينب. مرحبا.
1: رايزين.
0: كمان تليفون لاتنا. هلو هلو هلو هلو هارين بارد خبركم تعزبتنا نبزع طيلة تسعب در فئة إنا مثلني تليفون كساب زمت أنا سادة المشاهدين خلونا نسمع أغنية ناخد فاصل غنائي ونرجع أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة الساو للفنان عبدالله عمر خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع زي ما قلنا سابقا نحن معاكم خلوكم معنا

0: كاب دمتقوي عبد الله عمر إذا خبركم تعذبتنا أنا بتليفوناتكم كن ملسينا تليفون لاتنا هلو
1: هلو سعد
0: هلو دبي ومرحبا جمولي خميك إني خي
1: مرحبا سعد كمي عيكي
0: طبا الحمد لله تفضل حبيبتي طوالي
1: قد عملتنا ريمان بعلي ريمان ريدوان إبراهيم
0: تمام
1: عسعي بدما نحواتي أبوشن وزعن ركبو
0: تمام
1: عبدين سيد الله نصر الدين إبراهيم سعد جمعة
0: هالراي
1: نسيت حويد ما زينب سلمان نود حكمي جامع
0: تمام
1: سلام كعب لغ الله ومسي الله
0: هالراي سلام تحمد عام سلام بالله
1: نودك حوي هيسم عدم ربلاح حسين محمد
0: تمام
1: سامون عاقي نزمنا باخد ما تشكا قروني
0: استوديو سمع خلو كلهم جمولي شكرا حبيبتي
1: صدرا بيت حسن بركت
0: هالراي
1: عمر الجدري سمع عاد رايح دركاب صدرو
0: تمام
1: ونسعاد أحمد
0: هالراي
1: كمون ريدوان إبراهيم
0: تمام
1: نقول لهم قرار بالصناعة
0: هالراي
1: مع السلامة
0: شكرا حبيبتي أنا شكرا جمولي غني لنا كمان تليفون لاتنا هلو هلو هلو
2: هلو
0: دبي ومرحبا
2: هلو مرحبا
0: مرحبا من قبل
2: هلا
0: سمع كل اخو من قبل هلو هلو معلش تليفون تلفزيون الناس لاني كفتة تلفزيون روح بل متى سمعني الاخي هلو معلش اب تلفزيون الله مثلا بطاقه سمعني كالتن زخبركم تعزبنا هم تقديم زبركو نستفعل علي درفتاتي نحيزنا قريبنا زلنا مدبنا مدب هلو دبي وقت
3: زلو
0: بس كالأي تليفون متياتنا لها نقبل هلو
3: مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا
3: سلام منير يا غابت سني
0: منير كمي وعيلك
3: سلام سلام
0: الحمد لله دم تخان اشتي تحيتن العويل كأطل
3: سلام سلام بوالا
0: حراي قطل منير تفضل
3: أنا عن كبور بريزنتي شايفة فورتي
0: تمام حراي
3: عائلة مكلغل
0: تمام
3: كون قد أوتان عبدالهم قرماي قرمايكا
0: حراي
3: مستر بيسو سلاس
0: تمام
3: عبدالله براي
0: حراي
3: مستر بيسو مستروي
0: حراي
3: هوني أنا ساقي
0: تمام
3: مستر بيسو ناسنت
0: حراي
3: ساميل بوكشو مستبيتو تمنيت
0: هالراي
3: كمون رهوة تخلي مستبايا رزانة هوسا
0: هالراي
3: مستر راهيل حفشلية
0: تمام
3: كمون وطعامة
0: هالراي
3: كمون نغلو الزيار فران هزو بابلون متسنين
0: هالراي منير شكرا منير
3: هاون هاون
0: حرام بارز خبركم تعذبتنا بالتغطيات صعب زلا در في احب لكم در في نيدم تاو مرحبا وكذا انا اريا ملسي لنا دحريت كنا قرايه بالدرف قريبنا لنا ما تحبيرنا نسمعه

0: شكرا على انك تنزل خبركم تعذبتنا انا بتليفوناتكم كل ملس تليفون لا تنا هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
1: اهلا وسهلا حنينا
0: من قبل
1: لتكرستوس عبد الشبان كمان دفرا
0: هراي كم يوعي الكل لتكرستوس
1: قادر مسدين
0: الحمد لله حبيبتي تفضل اطلي
1: الشيء بالمجمرتا ممكن قال حالتات ارترا
0: هراي
1: بالغسال نقالي حابنك حتى يرأيان مش بعيدتان مش بكان
0: تمام
1: أرزبا قاش بركة تنزه والعلى قاش بركة بسوء على بعيدتان مش مصارفتو
0: هراي
1: بالغسال نحوي محارسة بسا بسنترا بركة مش بكو
0: تمام
1: مجبيتا بسا مش بكا
0: هراي
1: ومتوتا بسا مش بكا
0: تمام
1: مسابنتا بسا مش بكا
0: هراي
1: هاي لودي ابي عبد الكريم بركب مرها وعقبال بيت
0: هاي
1: ونوال عقبال بيت برونت تركب للسبع على البيتها
0: تمام
1: القصال لو ودوم يدفوت ودوم يعد ربش بركب على قدر غير بريس نص درا بيت نص دقو
0: هاي
1: القصال لو قالوا مي شغله تركب قجا
0: هاي

0: مساعدك.
1: مرحبا، من قبل؟
0: هلو مساعدك كم من دفرة سميت بهاد
1: حراي سنيت حبيبتي كافتا تلفزيون رحو قبل ما تنكن السماع مع
0: أكيد يالو
1: حراي حبيبتي تفضل سنيت
0: حراي محماتك بدش دورة
1: حراي
0: نو عزيزي بينا مباتا
1: تمام
0: من قلت يا الحداد تركة السلام باتا
1: حراي
0: أمروي تركة رهوة باتا
1: تمام
0: نودي لانيك
1: الراي
0: للسالم
1: الراي
0: يا ريد
1: الراي
0: لوهات
1: تمام
0: ما حمطي أو استراليا بركز تيانا بحثا
1: تمام
0: مش بعال بيتي مش دوقو
1: الراي
0: أوغاندا بركز حمطي
1: الراي
0: تيانا سبحثا إتا أبحثا
1: تمام
0: نودي لعلتي أوغاندا بركز
1: الراي
0: روبيل الكوربين
1: الراي
0: أصوات تركب قال مألفين
1: تمام
0: أيام كربين
1: الراي
0: يا أني اللي لعقم تلاي يا أني اللي
1: يا أني لنا سنيت وتعمينا نمسقني أني لنا شكرا
0: يا أني اللي
1: مرحبا حريز هوركم تعزبتنا هم تقديم زبلكو تليفون تزي ما زياتنا نابزا أطيلة تسعب درف دمزاوي تهيلا ملت قابي تبل درفينا قريب نازلنا مالتي حبيرنا نسمعيها

0: مس ድምፃዊት ኣስማት ልጅ ኢና ፅኒሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሕጂ እውን ናብ ቴሌፎናትኩም ና ክንምለስ ማለት እዩ። ቴሌፎን መፅኣትና ኣላ። ሃሎ
1: ሎ
0: ሃሎ ደባይዋ መርሓባ። መርሓባ መን ክብል? ብስራት ከመይ ውዒልካ? ብስራት ፅቡቅ ሕራይ። ካብታ ቴሌቭዥን ርሑቕ በልማታን ክንሰማማዕ ራይ ትፈضል። ብስራት ቀፅል። ራይ ራይ ተማም ራይ تمام شكرا بسرات يقني لنا مرحبا هلا اذا خبركم تعذبتنا انا بزق اطيره تسعب دلا درفي حجون قبلكم درفي نايدم توهاني بالالم نعبات بالدرفي ناريبنا زلنا مالتيو حبيرنا هنسمعينا فاصل غناء استاذ المشاهدين خلونا نسمع اغنيه للفنان هاني بالالم نرجع خلوكم معنا

0: عزبتنا بتليفوناتكم كن ملزة خبركم تعزبتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلو هلو دبي.
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل
1: هرمون جبريل تبان
0: هراي كم يوعي لك هرمون
1: جاير مسلم معنك وعنتم
0: الحمد لله حبيبتي أنا. تفضل أطلي. هلو
1: هلو تمام اللغي
0: سمع كله هرمون قتلي
1: هراي سلام بغلس
0: هراي طوال
1: نبي قبل هو التغلى
0: هراي
1: ندي ما زغش حاسي
0: تمام
1: نحواتي كلهم عوش انا وقال برصوبي
0: هراي
1: نقبر بعد بيتي بنيان السن
0: هراي
1: حاسي ابش ودن تركب يرتدي من قبل هو
0: تمام
1: أكام حالا تركب جيني قبل هو
0: هراي
1: نبغى بيتي هيلن جبريوس
0: تمام
1: هراي نعرف خالص عادي
0: هراي يا أني الله هيرمون شكرا حبيبتي أنا يا أني لك مرحبا هراي زهوركم تعزبتنا نبزة أتيا تسعب درف حجون درف بقون قنارة قريبنا لنا مالتيو نايد متزاوي أدم فايد عمر كتكوني مالتيو بس تليفون متياتنا الله نقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: الحمد لله يوعيكم
0: تبا الحمد لله كم يوعي الكامن قبل
2: عبد الله بحكاوي
0: سمع هراي عبد الله كفتا تلفزيون رحل قبل ما كنت سما مع
2: تحمد
0: تبا الحمد لله تفضل
2: تبا درف خمر
0: هراي نايمن
2: نعم معلشي
0: سلام قبل تفضل معلش تليفون متياتنا تاني حتى قريت على زهوركم تعزبتنا دقي مهدول تسفانا قبر كم تقادي مزبلكون ابزاتيات تسعب درفينا درفينا يدمتاوي ادم فايد عامر كتكون يا مالتيو بوانقو اناره ماتيلا بلنالو حبيرنا اسمعيه

0: هلا مبارز حضركم تعزبتنا كاب دمصاوي ادم فايد عامر نب تليفوناتكم نحن ملس تليفون مزيات
1: الو
0: هلو
1: هلو سعد
0: هلو دبي ومرحبا
1: هلو سعد تمام يا قلبي
0: تبا الحمد لله من قبل
1: ابراهام تغلى بعد كاب سنه
0: هراي ابراهام تفضل
1: نجيب مرسال نخبر برزيل يا صبركي
0: هراي
1: بمرسال نخبر تبع التبيتي بتريهم جلاي
0: هراي
1: كاون ندي ولا يدي فانا تسفازي
0: تمام
1: نبوي أبورسلان دركب تغلى تسام كيل
0: هراي
1: كمون نحموي أبورسلان دركب جلاي درزي
0: تمام
1: كمون نكوي أم كلغال إيطرا دركب درهانا تسفازي
0: هراي
1: كمون نكوي أب دكشاي دركب ملاكي تسفازي
0: هراي
1: كمون نحتني أبانتورة تركب سمرة تسفازي
0: تمام
1: كمون نحتني أبعتكاليزان تركب ألغانيش تسفازي
0: هراي
1: مزدكا مالتيو
0: هراي
1: أبس مراز ركوب دكا حتني ون
0: تمام
1: نحوي أبشودن تركب هنا
0: هراي
1: نمومو مجزاوتين يعرفتين
0: تمام هراي
1: نمومو لهم مجبتتني
0: هراي
1: نعم
0: شكرا يأني لنا برهام يأني اللي بتعمي ده مسكين شكرا هراي مبارز هوركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وانا لو ما انت زد لنا ودرقنا مززم قد انا نحي زلنا حنتني مود اتنا زقربنا يا درفلا كاب هاقرنا ارتا وطيقلنا درفي ناي قوانقو عرب ناي سودان درفي نحن سمع مالتي لو ما انت مزازم يتيلنا زقربنا يا درفي احد قول مالتيو ناكن سمع عمو مدبنا هنزازم

زخبركم تحدث انتم مدى بهلو دبايوان سلام كتبت لكم أزينا نمسقن بزا هنسمعات أنحنا درفي مدبنا هنزازمينا مالاتيوم أمود أتا مدبنا أبالات منيستر زينا كي مسقنكم كحلفة يدليني نزا مدب أواها هيدو زدالو لنا إديتر مدهاني زكارياس أزيها مسقنو فتو كومون عبزي أنا بخم بغطة نزا مدب كبت حواز وعلو أبالات استوديو بتعم حنا مسقنو من فتو إديتراتنا ملأك سلطان ود سلطان كومون عبد الفتاح آدم كومون أب جرافيكس يرقى المرأي تكنيشانات داويت كيدانن ميكال زكارياسن تكنيشانات دمت دما سابا غنزبون إيلان تسفاين أب ميك أب أميرة محمد إبراهيم أب ألباسات سالينا تحية كمون أواها تمدباتنا ألم يوهانس ود قنطو تكي إمو كنن زعدي كمون كستة برهانة بمهانهم نزامة دبقتنا بحن قبلوا وعيلهم أزيه يكمسقنون فتون أحهم نخطات التمدبنا دما أزيه يمسقنكم كساب أبز متزلو مدبات كساب نرحب دما سلام وسنة يزلو أنيات كخونا لنا منه السادة المشاهدين إن شاء الله سيكون لدينا لقاء إن شاء الله على الفضائية الإريترية إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله إلى اللقاء.